0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باوردار برواب ومزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نواجي كي فرز لمزقوت وانواجي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم بانجام داني نوشه كي با كومل كشكي كت بود روز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نوش بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارتو داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري جراويتيوا هشتم نويش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا وات پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نیوجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

الغيب وقدرتك على الخلق. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا ذا الجلال والإكرام.

اهتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: بياني من بسرداهات لسر فترة إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي فاچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: ربي تو پروردگاری من
0: لا إله إلا أنت خلقتني
1: هيج خوايك نيجلتو
0: وأنا
1: تو من الدرس كردو منيش بنديتو
0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
1: ولا سر أو بيمان عهد بردوامم كداوم بيد أو اندي بتوانم
0: أعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شون كهيج كز لقناها خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنياي و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن ألقيك تازي قرآن جمارة مهيواي أوي خوي برقان رحمان في بكاساغ وسلامت مانكا هداية مان باقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزیزانی خوام لم القیده باسی جمار نوت و نو اکین لقرآن که یک جار لقرآن هاتوا یک جار جمار نوت و نو هاتوا لسورت صادا 99 نوت و نو و نوت و نو او جمار ناسراوی که پیش صادیت و دوی نوت و هجیت هروها لحدیثی پیغمرا هاتوا صلی الله علیه وسلم فلسورت صادا لقصة كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لكي فقيرة أو نبا سرعة بش برزي أغن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومان كدوا فرميوه لتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياو دشتكي أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و که قرآن فرمیه بس جوری گیش نلای و لمحراب که یابو محراب شوینی عبادت و خوا پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیر که فرمیه محراب لحرب و هاتوا کسی که چیتا محراب و اعلانی حرب که لگل شیطانه اعلانی حربی کردو لگل شیطانه فبوه درس اقلوا ورقلين كإنسان عادة دهيمني وهادي وخشمندي أبي أصل وعي بشي تلايك سكيك كاري كت بيتي إشي كت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقيك هو خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هج كسي يكي بترساني لأيمنية هج كسي سلاح ليكي هل قري لأيمنية هج كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني أمانة هموي مكروه لشرعة وخواي بردقار فيه خرجنية جل جلاله. إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع لزمان عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتب كارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي لي كان كردوا فحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالة لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك

من بودابنه و انقاذ منك نجات من بلهم كشيك يميتين ان هذا اخي له 99 نعجه زوربي اخ لقران هاتي بس اخوتي يمن نوع اخوت من هي نوع نوع برايتي من هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاو نشتیمان برایتی ایتر برایتی یکان زورن برایتی ایمان برا زوربی باسی برایتی یکانی غیری برایتی دایکو باوکی یکا زوربی آیت یکان بوی لیرا زنایان الین مرجنی هم دوانا برای دایکو باوکی یکتری بوبن بلام کسکه که مظلومو یعنی ویشتویتی ظلمی لیبکا کابرا هر ناوی ناو با اخی قرآن کاته باسی پیغمبرانه کات باسی قوم کانکا که نردونی بویان الله وإلى مدين أخاهم شعيبة كواتا أجر هاو ديدي جنبي أجر هاو ديني جنبي أجر هاو زماني جنبي المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم ودايك حواء كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرج صراعكي هبه و هرچ اختلافی که هبه او ناگینه که تو و ناش بیا و ناش کره تو حاشا لمو لهو بکی تو هموی امسر ارزه جنومی ده کمانکاتا و کنایان آدم و حوای کواتا برای یکترین بلا میتر اختلافاتی آینی و مذهبی و عرقی و امانه هاتونه تپیشو این هادا اخی لهو 99 نعجه ولی نعجه واحده فقالک فلنیها و عزنی فل خطاب الله برا کم نوتونو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك في النيها اي بمري اعطيني اياها يعني تماحي لي هي ما بستي اويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا واتظلمي لي كردي استمي لي كردي بداوا كردني يك دانكي بنوتونوكي يعني ببسط والهمان كاتافر ميو وإن كثير من الخطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريكة كان ظلم ليكتريا كان بغي ظلمة استم ليكتريا كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كسيق نبي إعلاني إيماني كردوة ومؤمنة وهاتو تدائري إسلام وإيمان وهر أوش كفاية دنيا توبلي من مؤمن أبي أما تطعيم كي وبونداري كي بعملي صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردوا بمخصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداود لي خوشبوني كر وشوركوع السجود وأناب دو تفسيري هي أنابة يعني ورجع قرايا وأندي كان وأنابة هي سجدة بلام أنابة الأصلة قرانا ويه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يعني هميشة لخوشبوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لحديثي بيغمر جاهاتو وصلى الله عليه وسلم كبيرا صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم أفرمي إن لله 99 اسما 100 الا واحدا للفظك 100 الا واحده بس خوي 100 الا واحدا چونك اسما من احصاها مجموعك نوتونك دخل الجنه ان لله 99 اسما نوتونا بها يا اخوا جل جلاله نوتونا هاتوا لفرمودي بيغمبرها 100 الا واحده تاكيد يا كاتب بيوصل صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك حفظها إيتر أمانها هم يقريتوا بس خوي بارودقار عدي ناوي وإن كاني كيكلا معناه كاني أصل وانا نوتونو ناوي هي أخوا أقل صفة بيو ناوي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتان اخوا او ناوان اخوي برودغار بون من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه ابيتوش ببزيبي امي مساله يعني

0: من أحصاها دخل الجنة. أما مجدي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل أسماء الله يا أجي. وأسماء الله طبعا توقيفية نك توفيقي به بويا هندي اسمي تيايا نواتونوكي. طبعا حديثة كي ترمذي كنواتونوكي هنا أم حديثة ضعيفة أم حديثة ضعيفة بلام نواتونوكي همي وارد بوا بمتفرقي وهمي توقيفية بو نمونها أنت يجار علينا يا ستار. ستار لضمن أسماء نية بلكو ستير هاتو. إن الله ستير يحب السترة مثلا. إن الله جميل يحب الجمال. مع العلم جميل لنواتونوكي ترمذيانية. فأصل وايا أسماء الله توقيفي بتوفيقينية اجتهادي تابكري بويا همي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هنديكي زوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكوتاية داولة فرود قانكم رحمة بيوكا ساقو السلامة مانكا هداية مانبا خواهي تعالى قلم عفو بينا ستاوانا كان مانا ومانكا بوكو سانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسنة. دعاي خير من بوكين دعاي خير تان بوكين خواهي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيداتو بأخواتنا سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

لا صحيح الجامعي شيخي الباني داهاتوا حوتم لروجي هيني دا ساعتك هي بارانوتي دا ولام جدريتوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي روجي هيني دوانز ساعتا ساعتي كي تيدا يهر بندي كي مسلمان كتيدا بپارتو داوال خواي پروردگار بكا اوا إلا پروردگار ديداتي جا لسات وقتكاني كوتاي دا بدواي دا بگرن واتا لدواي نواجي عصر ام فرموديش لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا هشتم نواجي هيني بو نواجي هيني كفارتي تاوانا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نواجي هيني بو نواجي هيني كفارتي تاواني نوانيانا اگر او کس خويل تاواني گورا پاراست بي پیشوا مسلم گراویتیوا باورداری خوشویست روجی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روجی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لكو تايدا اما قلب جيرك بو لا فضل قوري روجي هيني

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله

وعدوا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

Ve hiç kuvav hezek eme hiç bir sekiyen pena kırdığın huay meydürüz kırdı o. Hiç bir sekişman pena ka aman mirene. Hiç bir sekişman pena ka zindu mandakata o. Da salat man niye? Razi ya razi ni hatui. Burad he yani tabi bimri. Burad he yani tabi zinuj bita o. Keyfi kota? Hazakar kafir be. İş ma şi'et. شون أجيب بجي بلام مهم أويا إن إلى ربك الرجعة إما همو ما نقرينا ولا إخوة إنا لله وإنا إليه رازي بيا رازي نبي دباب قريتو بو مالا قورا دباب قريتو بو محكمة كيف إخوة تشيه كي شون بجي حذا كي همو شوي جر عرق خوربا شو الرجال خليك عرق وارن أزادي بلام إن إلى ربك الرجعة أقرأيته ولا إخوة شرع دوام عليك على جورستاني مسلمان أنا خلب نيجا شون كأو مسلمان كأنيجر لو جورستانا شن فاتحة أخيرا ريت شن دعاء خيرك ريت أو الشريك بيتي يا برا إذا كان مردن موزوعك مردن موزوعك إسراحتي لهما هالقتوه ام جگ خوشه، ام جگ نرمه. ابی یکسر بخن ناو او گر روا. دوای مانگی دو مانگی ترب چور روا سری به هزار حال اسقانی تیام او. همون من او ما مبصریه. ام انسان فشبازه، ام انسان فشکره، ام انسان تک متکبره. نک تکبر بسر منی جا گردنی بخو خوش و عذابه. بلام تکبر بسر خوا نعوذ بالله. كبر بسر خوا أم داما وقر بسر همو ما نبي بروق ورب رين قرآن فرموي كل نفس ذائقة الموت بهمو ما نبي تجين بلان بياو بكي ألين بياو بكي ألين بياو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أويل أجري جهنم رزقاري به او سر کوتو به کی لا اگری جهنم رزگاری به او یک کرداری جهنمی نکردو اخی س پیای واه خریکی کرداری جهنمی خوای نم خیت جهنم خوای کاک تو کرداری جهنمی کی چون و کو واه بلی قمی چقو یک کی لسکی خوتا خوای دا ولی کم سکم ندر اخو تو چقو لی ادی چون ندر تو کرداری جهنمی کی نویج نا کی طاعتنا كي لحرام خودنا فارزي دي اما كرداري جهنم يكاك كوابو پياوي گوره بكسي گلين لآگري دي پردكي سيرات چهتا او بروا و ادخل الجنة فقط فاس چهنا او بهاشتا او سرکوتو او پياو او آزايا او بغيرتا بتايبت من انسانه كي بغيرت كأزيت بخوا عزت خو بو ملتي كرد بو ملتي خو عزتي خوارد به من زورم پی حیفه به گناه او برو حقای او انسان کارب کاپچت باشته و انسان یک توانی له دنیا همو زحمت کان قبول کا لبر ملتي خو وی لبر خو شی هند کار نکابر او جهنم برو وی کارب کابر او بهج برو چونکی ام ایشی زلام گرا زلام یک رزگار کا خواهی گورش او رزگاره که آفرتی وابوه سگه که لطیدیتی رزگار کدو خواه رزگاری کدو ای کسی اگه گل بیه بسببی اوی ملت یک رزگار بیه عشیرت یک رزگار بیه دکتر یک لخستخانه ایشو آزار بسر خلق و نایله ابی امانت چنه پاداشتی گوره یا نبی دینا به ایشی افکی که ایشه کدیشی جهنمی بیه چونکه ام ایشانت ایشی بهشتیانه ایشی بهشتی بکه رحمتی خوال لیبه ام قسم لیبه بیسیو لبالام دبیرن لچه تو لشرع افرمه المرء يموت على ما عاش عليه انسان لکاتی سرمرگا لدنیا حزی لچی بو بی لکاتی سرمرگی شهر والی تو زلامی واحی لدنیا حزی لسیار بو لکاتی سرمر گالیه سیاره زلانی وار عشقی دلار بو لکاتی سرمر گالیه دلار
یک میلیون جار ولا لا اله الا الله نائب زبانیه زلامی وای عاشق مانگا بو لسلامر گهر مانگا مانگاله ای پیغمبر چون بو صلی الله علیه و سلم چه رحمتی خواله به بزانه تو لسلامر گا چی علی اها انسان کاته ک بنج اکری بنج عملیات بینی و بنج اکری خسخان ها لکاته ک بنج کیش تبری نداوا چش تیل دل یابه مو یله زور حزینه چی به او علی تو انسان اجلكاتي سر مرقها لبنجا حزي لشيبي او الي اقل حشقي لا اله الا الله ابو بي هل لا اله الا الله لا اله اخر كلامي ابي لا اله الا الله اي زلامي واي عشقي كتاك بو لكاتي سر مرقها باسي او كتاك اي عشقي شتيكي تربو كاركي حرام بو لكاتي سر مرقها باسي او اكا اي جيب قربو في اغمر صلى الله عليه وسلم فخر كائنات صلى الله عليه وسلم لكاتي سلمر قابو فاطمة كتي لفال يابو وتيوا كرب أبتا أي هوار بو إشوا زاري باوكم أي باويان في غمر إش فرمي صلى الله عليه وسلم لا كربة بعد اليوم فرمي كتكم والله تنها أمره لزحمتهم ایتر بیانیم لی اسراحتا رحمتی خواله بزانه او نکردار کردو اگر مردی برو اسراحت روی زلامی وای لدنیا لی اسراحت و لنعیم و لخوشی آجی بلام حرکوت او دیم اکیوت ناو عذابو اها حضرت رسول الله صلوات اگو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی گوره فرموی یا ایها المدثر قم فأنذر فرمي أي محمد أي كسك لف الدعوة بخوته وبتاني الدعوة بخوته وخوتي تازه وقتي خونه ما قم هلصة شونيش بك هلصة الدين داري بك شونيش تذكر أبي شي بك فأنذر أبي بشوا عبادت بروجشا نصيحتي خلق إنزاري خلقك نابي دابني شي کسی اگر بیای و بیانی بچه با بهج لگل پیغمبره، اوه وقت پیغمبر که پیغمبر خوا فرمودی قم حال سر او 23 سال دوای او آیت دانه نیست. نبشو اسراحتی بو، نبروش اسراحتی بو، تقاعدی نبو پیغمبر، اجازه نبو، جمعه و خمیسی نبو، عطله نبو، همو جیانی او 23 سالی همو قم فانذر، بشو عبادت. بروجا نصيحت و آموزگاری و راچلا کندن و هوشیاری خلقو اصلاحی بینی خلقو خلیک قرآن خواندن و آموزشی مدرسه علم و آموزشی پیاو چاکان و زیاد کردن عقل و هوشیاری اکرد ای اما یه چی رفیقی تو هی عطال و بطال اما تو رفیق جاند بواتا و اوکی بنرخترین نعمتی تو عمرتا عمرت آوال قلب بطال و مطالا زربیان اکی عمل بگورانی و تنها وسر بکی، عمل بچیه وسر بگورانی وا، با وقت کشتن وا، با دومینه و تاولا وا، والا با بچین امرار لثمان من بگوییم. ای تو ازانی اما برای ثمان تا چنین با قیمته، بزنش تکی وات کردو، پیغمبر کده فرمه لا کربت بعد اليوم، فرمه دعای امرات ناراحتی نیه، تواو کمردم من برای قناغی دوام رم. برو إسراحة الرام برو نارحتي نمائتر بلال حبشي بانق دركي پیغمبر زور پیغمبري خوشوست لدواي وفاتي پیغمبر نيتواني جارك بلي الله أكبر تر بانيتر بلي يك جارو تي تا وتي وأشهد أن محمد الرسول أبو رايو معنى عشقي پیغمبر بون عشقي پیغمبر عشقي ربازكي بون لكاتي سلمر قابو كشكيوتي وا كربتابا تي اي هوار ليش وازارم اي هوار لزحمتك توشي باوكم بوا اي هوار لنارحتك باوكم تيايا يكسر ابيش توزي خوي جولان وتي وا طربا تي اي هوار لمخوشيه يعني لدواي پیغمبر همو روشيك آواتي خواستوها زوب مريبوي بخزبتي پیغمبر بقا أيوتي غدا نلقى الأحبة
محمدا وصحبه كروتي رولكم جيان خمي چي اخوي ناراحتي چي من بياني بخزبتي پیغمبر وجماعتك يا قمتر طبعا بر اذا كان اهلي تفسير قران فرمن هر كس عملي بهشتياني كردبه لكاتي سلامرغا او ملائكي كي لديمني پیغمبر اخوي نشاني او پیو مردو ادا ات سلامك لو مردوكا او مردو هجنا راحتك نامينتر فسلام لك من اصحاب اليمين سلام للاين پیغمبر او دنربو ایمان دارا ك نامي اعمالي بدسي راسي ورقري شواتي لدنيا زور خمي خواردو امام بخاري او عالم برزي كل دواي قران كتابكي او اعتباري فيكر لنا امتي بيغمرا بلام لكاتك كمرت جنازه بليان بوسر غورستان شش بياوي لقلابو خلق حرمتي نا اقرت اخبو خمي بو مخو بيغمرا كمان همو روش جبرائيل هاد بولاي كقصي اكل بو خلقي خلقي بيانو ولا تدروزني بالرسول الله نا بيتو خم خوي والله والله ام خلقا احترام من اقله واحترام شي يعني مي مويتو لسر حق برو خلقي قري انا يقري كيف خويتي مي مويتو حقي خد برو بحق كان خوتا برو كار كان خوتك مي موي او رقك قرتوتا او كردارك اي كي خواي في الرازي به انت بتبي خلق الرازي به وخلق الرازي نابه خلق الرازي به خو جاني تو بدزي وخلقني لكاتي سلامر قابو زور خمي اخوات زور خمي اخوات فرموي قسم بقوري اخواتنا امرو لزحمتهم بياني اكون نعمتي اخواه ان شاء الله الله اكبر اما بكتكيوتي بياو صالح يك عالمي كي صالح يك لو علماء صالحانه لسلامر قابو كتكي واويلاي بو تي رولا مقري او بوشي يقري سيري او كنجبك كنجي او خانو وتي بلا وتي قسم بقوري اخوا 18000 ختم قران انت يا قردو بخلمكم الله بياوانا فرسيانك لي واك ابو جامب بنا وكاكا كسبت ابو معاج ورقرتن بفي كنينه والرويا بقريانه و تي والله كاتي كمردي ابي بفي كنينه وريكاك واخوات شنس تجدو بردو ابو اخوا كري همي ورقري چن صلوات دا و کری همو ورگری چن هنگا و نا و بو میوان داری مالی خوا کری کی ورگری بلان بو شرطه بتالا نکر بیتو خل انسان یه واه کاری باجه که ایشی چاگه که بلان دوائی به هم وقصه اگه همو داینه فشه ایکی پیو وکا فشه خوا فشه زور شده که خرابه کوابو ایمه کاته کاری باش مانه بی و کرداری چاک مانه بی برو مردنا رين مردنا راح نيه چونكي او قران واي فرموا قران فرميتي برو اسراحتي الري القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار قبر يا باغچيك الا باغچكاني بهشت يا بيرك الا بيركاني جهنم خافنم بلان بر زكانم أماني بتايبة دم مسؤولة قولانك أمرن أبي باشتر إيما راش لكين مردن فرقي قورو باشاو بچوق ناخا قورو بچوق لبردمي دسالاتي ملك الموت وهو يقوانا كام زور قورية ملك الموت يه لأني أيبا ببي أو يبرز بكسيبكا بيا يوايا دا استعلاماتي بودان راو تاقيت لاي بس ملك المود يا روحي دريانيت وروات وبرز بيج كايمانك جابر اذا كم منوتو شي درز ورا جرين داوال لي كم منوتو وابكين كاتك روشتين جار استبا خومن مشغول كين برشتيكو بزين لكاتي سر مرغا باسي دولار كين ومانغا كين يا باسي قبر وقيامته خوا ورسول الله وقرانه كين يعني بيامر فالمهر كسي آخري كلامي هر كسي آخر قصي لا إله إلا الله بحتما جاي دباشته بو چنكي لدنيا لسر ورجعه لدنيا زور مشغول بو بلا إله إلا الله لكاتي سر مرقي شاء وعليته كسي اگر مشغول لا إله إلا الله نبو به
لسر مرگا ناتوانه با او مشغول بی. آها وتمان کاکی بنج کاکی بنج کراو باسی چیه کا؟ با چی او مشغول بی؟ روحی با چی او مشغول بی؟ لکاتی سر مرگا اولی داد. رحمتی خوال لی به تو خود مشغولی ما بکه. باز باسی او مکه ولاب فلان کز وامر دو فلان پاشا وامر دو فلان وزیر وامر دو آوا. اما موضوعان باز کینی ما باوی درسیان لیور بگیریم درس. درسیان لیور گرین لکوت ای قسم لخوای گور افارم و خور رمان چلا کنه خوای گور لبرنا و جوانکان خویلی د پارم و دوای لیکم بتایبت اوانی ک مسؤولی ام ولات یمن خوایان را ان چلا کنه یا ربی خوای دوای لیکم او مسؤولانی ایما ک او ندور الاخوا و خوای لخوت یعنی نزیکیتو توفيقاً بي يا رب العالمين ليه دفارمو داوال ليكم محبتي خوتو في غمرك زياتر كي لدلمانا خواهي لبر خوايتي خود ليه دفارمو داوال ليكم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني ونقيته اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: ایمان دارانی خوشویست مسلمان بر رزکان امرو باسی یاسای چلو دوهم اکین لیاسا قرآن یکان كخواي تعالى لآيات نوي سورة الحشر أفرمي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واتا هر كسي اگر خواي ارمتي بدا وبتواني نخوشي ذردي شح لا دلي خوي دارني براسي او كسانا سرفرازم خوش ويسكانم ام ياسا قورة قرآنية زیاتر پیوندی با لاینی درونی و پاکردنوی درونی مروفکان و هیا هر وها اوش رنگ ادات و لأخلاق روشتی مسلمان برانبر ببراو خشتی مسلمانی ام یاسا قرآنی لدوشونی قرآن هاتو لسورة الحشر آیتی نو و هر وها لسورة التغابن آیتی شانزه ای موتمان معنای قاعده که اویه که هر کسی اگر خواه بوی بکا درد و نخوشی شح لدلی خوی دارنی لدرونی خوی دارنی براسی او کسانا سرفرازن شح یعنی چی؟ زنایان من فرمویان شح حالتی که درونی اویش زور سوربون لسر بدسهنانی دنیا که دستیش یکوی زور زور رزیل و چروک آماده ظلم و ستم بکه بو اوی کوا او دنیای دست کوی یعنی تماح باشه بلام وات پیه نکه خوانه خواست دست بو چتی حرام بوی امجا که دستیش تکوی هول بدی حقی خواهی لیه بدی و حقی مسلمانانی لیه بدی اولو کاتیا هي او تري ومن يوق شح نفسي يعني خوي باراست لشح نفسي خوي للرازيلي وبيسكاي نفسي خوي براسي هركسي خوي بباريزي للرازيلي ولبيسكاي نفسي خوي او كسان السرف رعزة يعني بردو يانا توا يعني السر كوتوب لا جياني دنيا يانا خوي تعالى لقرآن في روزة أفرمي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا سورة معارج هل يكيك لإيمة بيويش سمحاسبه قمان بكين عموما نفس من جوريك لهالبي تيايا جوريك لحزي دنيا تيايا بلام آية أما واي بيا كردوين كاتي توشي تاقي كردنا وي خواهي بيين بوي دس بوي هندي لمالك لمالي دنيا من لدس بچه بوي هندي بلو بايا كاني دنيا من لدس بچه آية لو كسانا من كسبر يا نامين يا ودسك ان بنا شكري آية اگر لو باي دنيا من دس كبه هند يا پارا و پولي دنيا من دس كبه آية اوه من تي اكا منعي خيري ليبكين منعي حقي خواي ليبكين منعي حقي مسلماناني ليبكين اگر لو نبي خوا پنا من دام زور زور خطره جا خواي تعالى لدواي اما افرمي الا المصلين افرمي اوانين يشقرانن براس تقيني نيوجكن براس تقيني رجاء إخوان قرتوا إن شاء الله لو أنني بلام أو كسانيك هل نيوجكي صادقا يا نيوجناكا أو بربيس أما أنت يا جيب الجيبي أو كسيك خوشي ويسي إخوان نش بيتنا الضليوة براسي رزيلي وبيسكي تماحي بارو بول أشيتنا الضليوة أو كاتا ضليبو جناكا خوابنا مندا يغملي قوش اسمه صلى الله عليه وسلم لحديث أفرمي أم بني آدم زور عجيبة أجر دوليك آلطوني هبي حزك أببي بدوان أجر دواني هبي حزك أببي بسيان هيج تيري ناكا إلا خلي بان قبركي نبي كاتيك أمري يا سبحان الله زور عجيبة بوابي بوابي لكاتيك كا بيشوكاني خوي باشترین درسن بوی باشترین پندن بوی آخر کیه پارو پول پاراستی لمردن کیه پلو پایا پاراستی لمردن آخر دا بو درس ور نگرین لپیشوکانی خو من هر یکی لوی خوی اگر ایمه درس ور بگرین لپیشوکانی خو من او زور شته خو منی لپاریزین جزور شت هي يا مشتينا كفي بس كي شكا ويا خلكانك لا فيش اي مره يشتون اكوننا وشتك يعني ايه مش بالضبط شين بي او انا جرين تاك اننا اويك او انت كوتن لا حول ولا قوه الا بالله كم كس يسود ورا جري لو اي بي شي خوي جاب منو توي مسلمان لو انا بي اگر خوي تعالى لم دنيايا دو سيف اللي داين با بزانين حقي اخوات شي لنا او دو سيف اللي كره اخوات دو سيف اللي خوش اي سكانم دلت خوش نبي وابزاني با خاوني أنا مليون دولار بي أنا مليار دولار بي او تشيه يعني كوا بيه بيك شركة ليتي سينيتا بيك شركة دلت زور خوش نبي بي والله حقي خواي لينا دي هيج قيمتيني والله حقي برا مسلمانا كانتي لينا دي هيج قيمتي كيني بهمان شيوا اگر خواي تعالى بلو بايكي بي داي چن خوش الدرس لواني بيشي خود ور بگري ایتر پلوپایکه ل پلوپایکی بچکو آلم خوشش زکان تو موظفی کی ل دایره که کرایت ت مسئولی دایره تو مدیر ناحیه کی کرایت ت مدیر ناحیه قائم قامی کی بسره و حتی قات ملیکو پاشای ولاته ای قینا آخر پاشای گیان هر آوا پرسیاب کل ل خود یعنی بله باشه من اگر ام پلوپای با کسی بمایه اگهش نرسی من ایده من اتر ام پلو پایه که خواه دعوت یه من بو بو چاکه و بو عدالت بکاری نیرم بو چی بشیوه بکاری نیرم همو عالم بلی دک رحمت لباو کو دایکی رحمت لخوی ام پلو پایه نی خلطان ام پارو پوله نی خلطان توانی حقی خواه و حقی عبدکانی خواهش بدا بلام اگر درس ور نگری لپیشو کانی خود والله أبيت معي لعنت والله خلق نفرتت ليك زنان ما نتوي أنا شون إنسان خوي بباريزي لتشروكي يعني برامبر أو آيات أو آيات لخوي تطبيقها ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون أزهري رحمتي خوي يبي أفرمي هركسي أجر زكاتي مالك يبدأ هركسي أجر حق حقي مالك يبدا حقي دايكو باو حقي براو خوشك حقي خزمك سكار حقي دراوسي حقي املا اولاكي اويك ام اي الناس تو انا هي حقي ان بدا اقر حقي او بدا و بارو بولك كدسك للرجاء حلال ودريكا او بري او ايات اكفي بالفعل بري او اكلك اخوي تعالى فرمي ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون بالراسي او كسائبات خوش ایسا کنم هندی دیارده هیا هندی دیارده هیا که بلگه لسر اوی کوا او کسا یشتا نیتوانی و دلی خوی لشح بپاریزه پاکاتوا یکمیان نفق نکردن بو خیزان و مال و منال تو هر یکی مسئولی مالکی خویتی لایکمکی هر یکی لئیمه مسئولی مالکی خوامانی خیزانکت هاو سرکت هر و هم نالکانت اگر بر یکو پیکی مصروف یا نکی و هت بی طبعا اما باس یو کساکین که هی بی چکا خواهی تعالی لقرآن افرمه لینفق ذو سعت من سعتی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله افرمه با انسان نفقه بکا و خرجی و مصروفی مالو ناری خوی بکا و ریکو پیکی هر کسی کش نیتی و پی توانه شریعت ناره تو نت بی برو قرض بکه برو دزی بکه برو نعوذ بالله نه بپی توانه که حتی طبعا خود زانی سعی من نکنیم لیر هر کسی که دروب کی نکنیم لیر نفسی خود دروب کی اگر حتی بجوانی تو آنیت نفقه اند بکی تو نیلی احتیاج ببن او معنای وایا تو هنگاوی کی باشد ناوه لمسئله او یا که خود بپارزی لشوح بلا هم هندی لمسلمانان هی تا ایسا خوش ایسا کنم تا ایسا هش یعنی والله نمونه وامان هی علی کابره هی بو اما در رزیلی و چروکی برانبر معلوم نال خوی اکرد حتی پارکی اشار دو ما الله داین انا ایشار دو لو دو کمرد کس نیزانی پارکی لکوی دو من بو مرد ایسش کس نیزانی پارکی لکوی شار دو تو لایکی داین ناوه لو انا لاي كسي داينا بيو توتي اگر من مردم تسليمي معلوم نار مي بكا بس كم مردش تازا كابرا تسليمي ناكا زارك از نازاني جاب الراسين نقبتية تو مالو من علاقات احتياج من وتو نفقي هش بيتو نفقي أنك يوكو بيويز أو كارساتة يا جاري واحد باوكو دايك تزور بيويسيان بيتي آخر معقول نية دايكو باوكو بيويسيان بيبي تنريت دم يعني معقول نية من علاقات بيويسيان بيبي يعني باش نشي هنا بي با با باشو شي كرد بي آخر خلقه باوكي زور زور دولة منا بس خوي لي كوتوا اتر كج بي ام كوربي لي كوتوا يا اخي معقول نيه ما كاين راسه كاين راسه ايه ما بران بربا با با كتشو كركان منوابي اما انك باتيه بالراسي خوش المسكان هروها منع كردني صدقه وخير لك سكار وخز مكان يعني تو قال خز مكاني خد استفادت لي انك تقى او باربو شي باشا والله بو باشا اقري بيو بني قشتي بسويني آخر طرف او باشه تو خدمتی کسی کار که خودی پیبکی. لونه ایست تو بله آخر دیباب آوان خرابن آوان باش نیم قینیان لمن حزل من نکن والا نیوی حزک نیوی قین و بغزکی آواه کتو کتو زکاتو صرف ترکان پی نادی. تو حتی و یارم تیان نادی. یکا که من خدمت کم هایی بی آموزان بی کسیم بی هایی بی زکات که من ندا یارم تیم ندا لکات احتیاجی. او هیتی من نیم ای والا قینی دی الله قرم. ای چون ای خونارم دستی ماش کم. ایوانیا همومان وای. همو من وين خزمي باشا كما دمي كسكاري خويا وبي يترق لي ما كاقر قيمة ديها القرن والله اقر حرشنا قيمة اللي دبيش تان كما شكو تو باشني تو بيانيك خرابي بلان تو بدم يعني وبزانم بزانم دست برانا قرن اقر بدم يعني وبي اقر اكاكا يتر بارابو چي باشا كتو بياواتي بيوانكي اقر تو چاكي بيوانكي والله هيج قيمتي كيني او بارو بولا هر وها خوش يسكانم حقی خواه بونمونه هنیه کسی پاره هی زکاته که لینا دم تو اگر اوانه نکی با تأکید للای خواه مبغوظی و بری اوه اکیو که پیغمبری خواه افرمی صلی اللہ علیه وسلم هر کسی پاره هبه زکاته که لینا دم لرژی قیامته هنده لزانان افرمن لناو قبرکیا اجدهای که لی پیا ابه نایلی او کسی شاید من بینی حجار نجار ادات الزوانی و يعني بدور مليار ديو توقي كاو هجاري نزال ازات الزوانيو بي ال ام ام باركتم من او باركتم كلا دنيا حقي اخوات لنا ادا حقي كسكار لنا ادا جا اخوات تعالى اشنا قرآن في روزة افرمي لسورة آل عمران آياتي سطوشتا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني بالراسية بيتا طوقيك لما ليانا او بارو بولك لدنيا توب ما اشتكرت هل تقرد لبن ما لال تقرد حقي اخوة وحقي خلقت لنا ادا والله ابي بغضب قردنت اعالي لقردنت نفق انا قردن لبيناي اخوة ريقاي اخوة بيويسي بانفاق جاري واهيتو نايك مزقوت يت بيويسي بخير وصدقية بيويسي بواهية مثلا ايشيكي ضرور سيرا كي تو خير خير ناكي بو مزقو يا خير ناكي بو رخراوي كي قران يا رخ خير ناكي بو هر رقاي كي خوا هر رقاي كي خوا اي براسي تراو بارو بولا هيج قيمتي كي نيا خوي تعالى لقران في روزا فرمي ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل دعوات ان لي اكري خير بكن لبيناي خويا هاني كان دسك لنو ومن يبخل هركس ياك الرزيلي بكا لبخشين لبيناي خويا فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء هركس يا الرزيلي تشروكي بكا دعواي لي بكن لبيناي خويا اش تبدا نيدا تشروكي بكا والله او كسا زرر لخويا ادا خويا دوله منو تو فقيري بخير كردن تو فقيري تو بيسد بوهاي خير بكي تاخواد لي الرزيلي خويا دوله منو بيسي بتونيه بس اما با تو با خود باشا يا ربي خواه بخاطر ناو جانا كان خود رحمان فيبكي هدايت من دي نور ايمان خيط الله كان مانا ودام ازرا من بكي لسر دين دارتي لسر اسلامتي يا ربي خواه اصلاحي حال من بكي شفاين اخوشا كان من دي رحم بمردو كان من بكي
1: با بیسرانی برزو خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نونو چکانی دورو بری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپولی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرن رادوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک با جیان رادوی محراب

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدنا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

المعتاد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

يتلفظ ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

فخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس

الرحيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل

موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون مانا جير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه اولاد من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك امولات من پاريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيط جرساي خود اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته
ولا همًا إلا فرجته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا كربًا إلا كشفته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عدوًا إلا كفيته، ولا فسادًا إلا أصلحته، ولا مريضًا إلا عافيته، ولا خلةً إلا سددتها، ولا حاجةً من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله.

0: خشية الله.
1: اگر ام قرآن من دا بزان دا يسر كجو كيوه تدبيني ملكش دابو وردو خاشو شقوفق دابو لترسي فرماني خوا لهيبتي قوريو دا صلاتي خوا.

0: جیانامەی پێغەمبەر لە قورئان و فەرموودە سەحیحەکاندا
1: هیچ ئومەتێک بە هێندەی ئومەتی ئیسلامی بایەخی بە پێغەمبەرەکەی نەداوە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بایەخی بە ژیاننامەی نەداوە
0: ژیاننامەی پێغەمبەر لە قورئان و فەرموودە سەحیحەکاندا زنجیرە بەرنامەیەکە لە ڕێگەی و مامۆسا محەممەد مەلا فایەق شارە زووری چارەزامەندەکە بە ژیاننامەی پێشەوا و قودوەی مرۆڤایەتی ئەم زنجیرە بەرنامەیە نەخشەسازی ژیانە با بۆ باشترین ژیانکردن بیسەری سات بە ساتی ئەم ژیاننامە پڕ لە شکۆیە ببین
1: پێویستە هەر کەسی دەیەوێ بەختەوەر بێ سەرکەوتوو بێ بەهرەوەر بێ ئەبێ ژیانی ئەو پیاوەبزە
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لألقيك نويل ناسين جانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام قيشين وباسك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كتشريف ينا وتشاري مدينة شاری مدینه گۆڕانکاری بەسەر هاتووە و لێرە بەدواوە دووچین خەڵک تێکەڵە بێ خەڵکانی ئاوارە و دوورە وڵاتی مەککە لەگەڵ خەڵکانی ناو نیشتەجێی ناو شاری مدینە ئەم ئاوێتە بوون و ئەم تێکەڵ بوون و ئەم برایەتیە پێویستە بەردی بناغی بۆ دامەزرێت بۆیە نیزامێکی دایە دروست کرد پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە ناوی نیزام المؤاخات واتە برایەتی فرميت أخو في الله أخويني أخوين لرواية داهاتوا فرمي ببنا براي يكتر دودو يعني دوان لقال يكا ببنا براي يكتر ابن عباس فرمي كان المهاجرون لما قدموا على المدينة كاتي مهاجران وآوركاني دور ولات واتهي مكة وأطراف هاتنا نوشاري مدينة ورث المهاجري والأنصاري دون رحمه وان لهاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم دواني ذكر ببرايك أو دوانا إتر میراتیشیان لە یەکتر ئەبرد ئەگەر بمردایە نەژنەکەی نەمناڵەکانی نەخزمەکەی میراتی لێ نابرد بەس برا موسڵمانەکەی لێبرد بەڵام دواتر خوای گەورە میهرەبان کەوە وەزی موسڵمانان باش بوو لە زوای غەزای بەدرەوە ئەم یاسایەی هەڵوەشانەوە مەسەلەی سیلێ ڕەحم و چاکردکاری و ئەوانە مایەوە بەڵام مەسەلەی میراتی تایبەت بە خزمان وەکو خۆی جێگیر کرا ئەم میراتبردنە هەڵوەشێنرایەوە لەوانەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کردنیە برای یەکتر ناوی هەندێک هاتووە فەرمی ئەبو عوبەیدا و ئەبو طەلحا خەڵکی مەدینە و ئەبو عوبەیدی کوڕی جەراحیش خەڵکی مەککێ ئاخا بین سەلمان و ئەبو دەردا ئەبو دەردا خەڵکی مەدینە و سەلمانیش دیارە غەیری مەدینێ بین ئەنەس و ئیبن مەسعود ئەنەس و ئیبن مەسعودی کردە برای یەکتر لەلایەکەوە ئیبن مەسعودی کردە برای زوبەیر کە هەردووچیان مهاجرینن لەلایەکی ترەوە ئیبن مەسعودی کردە برای ئەنەس کە ئەنسارییە ئەمەش ئەوە سەلمێنێ کە ئەم برایەتیە ئەکرێت چەند جار بوو بێ لە ڕێوایەتێکی ئیبن کەثیرە لە بیدایە هاتووە کە فەرمی نەیخوانەکەم قەد تەرەکو الئەموال و الئەولاد و خەرجوا ئیلەیکم برایانتان وازیان لە ماڵ و مناڵیان هێناوە و سەفەریان کردووە و هاتوونەتە ئێرە بۆ لای ئێوە هاوکاریان کرد پێویست بوو یاسایەکدا ڕێژرێ بۆ ئەوەی کە ئەم ئاوارانە هەست بە بێکەسی نەکەن بێنازی نەکەن هەستکەن کە ئێرە وڵاتی ڕاستەقینەی خۆیانە ئەم ڕاگەیاندنی برایەتیە و جاردانی برایەتیەکە دوو جار بووە لە ڕێوایەتەکەی ئەنەس فەرمی سێ جار بوو جارێکیان لە ماڵی ئێمە بوو سەد کەسێک دەبوون جاری دووەمیان لە مزگەوت دیارەوەیان جارێکی تر بوو نەوەت کەسێکە بوون و جارێکی تریش کەواتە سێ جار ئەوە کراوە برایەتیەکەش لەسەر چی بووە لەسەر ئەوەی کە برای ڕاستەقینەی یەکتر میراتی لە یەکتر دەبن و هەموو شێوە هاوکاری و یارمەتی و پشتگیریەک بۆ یەکتر دەستەبەر دەکەن لە هەڵبژاردنی براکانیش بۆ یەکتر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەوڵەمەندێک و فەقیری دەکردە بنای یەک بۆ ئەوەی پارسەنگ بن بەهێزێک و بێهێزێک وە بەو شێوەیە بۆچی بۆ ئەوەی هەستی دوورولاتی و ئاوارەیی و بێکەسی و بێنازی و هەژاری و بێدەرەتانی وردە وردە لە موسڵمانە تازانی کە هاتوونەتە ناو شاری مەدینە کە مهاجرینیان پێڵێن بڕەوێتەوە وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأفرمي خزمان شايست الثلين بو ميلاد بردن ليكثر بدا بزينيا وآياتا أو مسلي ميلاتيا هل وشايا وبلان برايتي راستقيني آيني لها مروا يكوات شاسبا وجيجير كرا وأن برايتي اشتنها هلو كاتنبو بقرا حتى زماني خيبر كبيغمر صلى الله عليه وسلم جعفر ومعاذ دكاتا براي أكثر جعفر مهاجرية براي إمامي علي يد صلى الله عليه وسلم معاذ كري جبليش قنجيشي أنصاري شاري مدينة حاوتي كوتشي بقرا هشتي كوتشي دواء أزاد كدني شاري مكش إمامي معاوية كري أبو سفيان دكاتا براي بياوشي بني تميم كناوي التحات التميمية كواتان براياتي بوجورة بردوان بو سودكان إبراهيم ويك أجمريش زور أوارا ويك من جارم شارا أبين ويك من جارم خلق أناس ويك من جارا بأو هواي إير أشناب نشتجيب بيمن دكوم الله يكان يانشون قريبا كتو أوارد بهاد بيوسي بدوسيشتا يكام يان نشتجيبون يان لكو نشتجيانك دوام دابين كرني بجيوي جياني رجانيان وسيميش ما فو أركانيان لأن أمولات التازة بيقيشتويا بويا برايتي يشكل نعمة الجوانا كان إخوة سبحانه وتعالى كأخوة فرمي واذكروا نعمة الله عليكم بيري أو نعمتي خواب كان ولا سرتان ككاتي إيه ودجمني يكثر بن خواب كردني ببرا كواتا أم برايتي كهي هتا إسا أما نعمتي جواني خوايا كبخشيوتي برواداران كأوا هستكن براي راستقيني يكترن بمشي ويهمو أن دا مكاني أم دولة تازة بيقيشت ولا بيسكيي ولا أناني وخوويستي بدور بن مصلحتي يك لقل هموانا وهمانيش لقل يكايا أولا ما كابرا أخي أخي هركز بوخوي أولا ما مثلا كابرا يتر بيسكيي وبس مصلحتي خوي ليك باتو ابن عمر فرمي لقد رأيتنا وما يرى أحدنا أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم زمانك يمت يمن برانوج يعني كهر دينارك من لجيرفان بايد دمان وت شن ملشي إيمة أو نز ملشي برا مسلمانة كمانة حد شيء شيء دعوة كده ببيدينش كي إيمانية بتنها أفرميك كشي من ماهم كوتومة الزمان يكو سير كم الدينار ودرهم وأحب إلى أحدكم من أخيه واتان ليات ودينار ودرهم كتان لبرا مسلمانة كتان لا خوش يسترو قرنكتر بالفعل هسكاتي بيسكير ويكده مسلمانانو أنانية خوويستي وكو أمرو هر كومالا سري كردو بيكا يتر ما باقي خواه حافظي بي أم كومالا كناوي شي بخوي دانا وكومالا شي لخوي كوك بيوتو أو أو أو أو أو أي أواني أم كومال كومال بازيا هنية بوشو بسن شي ببرا يخوان يزاني شي بشتيواني آنكا شي هاو كاري آنكا دولة دواد وزنابت إمام سهيل الأورد الآنفة فرمي ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم بعضا بأسيما بس سريكي بزياتر بأوي بطاقتي بيزاري دور ولاتيان توزي ليبر رويتوا ودوميش هيوان هيجنكي بجيشتو من على كاني بجيشتو كافر النات بالتانية توبرو ببي بارا ببي منال ببي مال آوارا بيكس هجار بيدرتان قرص أمجيان برايت يكال أسر أوبك مواساد بيت مواساد يعني هاوكاري يكثر كان بلام أنصار أو نبيا يمردون يعني مواساد نية أبي مساواد بيت أبي همو سامانا كمان كينا دو بشو بشيك بو أوان بشيك بو إيما أم برايت يبردي بناغي دامزران دني كومالغا إسلامية لحظ شوينه که کاملگاه اسلامی که بیه و گشب که و دامزره ابه اندامکانی بتاوینه ولی یک قالب بس یه مثلا دام قالب من نیه یک حزب الله هیه یک کامل هیه عیدی خوان تواب احزاب الله ام هم حزب جاوازه و هر یکی نابه که بحساب هموشی سر بخواه امش تیوه نابه ابه همی بتاوینه ولی یک قالب اگه بیانه و هیزو وزيان بوبيتو دولتيان بيدروس كريده بيواب ديره بدو كومالغاي مسلمانان كومالغاي كن هجار ودولمن همو جوركان يان يكسان همو يان ارشي خوان هيا وما في خوان هيا وكسش استغلال كزناكات ام لبروي هجار يا لبروي بيكسا يثير ان فرصتي ليبل
3: أم برايتي أم روشر دريجيه خواه فرمي وتعاونوا على البر والتقوى أي مسلمانان هاوكاري يكتر بكان يم هاوكاري يكتر ناكت هاوكاري يكتر بكان لشي هاوكاري يكتر بكين في البر والتقوى لها مشاكة وخير وجريالي خواه يارمتي يكتر بن يارمتي بحموشي ويارمتي ويارمتي هر ما دينية ما يارمتي معنوية بوشيك ببرجيريك بدزبرينيك بردياري نوسينة بهر جواليك لجوالة كان لا تباغضوا لا تقاطعوا لا تدابروا يكتر مبغزين نقش مكان يكتر دجايتي يكتر مكان مسلمان بلاي مسلمان لا يظلمه لا يسلمه لا يخذ

أنس كري مالك بجرانو أما فرميو تيان لا حلف في الإسلام، حلف يعني هاو بيمانيني لإسلام وكو حلف فضول وحلف كانيتر. فرمي حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة. ألا خانو كي إيمي دو جار ياسي جار أقام ليك في غمر صلى الله عليه وسلم هاو بيماني برايتي شراستقيني دروس كل بيني برواداران دات مهاجرين بلايا وأنصاريش بلايا. هندي نصي دياري كر بيغمر صلى الله عليه وسلم كمدينة حرامة يعني ولاتي إيميا أمكو ملشتاني اختيا قدغيا هس كسي أجاوة يشي تيا بنيتا ويا أجاوة شيك دال دبا وقدغيا. ذمة المسلمين واحدة مسلمانان ش بالبرسيارية كان ينهمي وكويكا من أخفر مسلما هركس بناي مسلماني بشكيني ما في مسلماني بيشيلك بل لعنتي خواه ملايكان وهموان دا كبير. لا لفظ شي تريا فرموي شاري مدينة نابي الرأي تياب كتير نابي دياري تياب بري نابي شاكي تياها الجيرية بو جنك ونابي جنجي تياب ربابي. من لعن الله من صرخ منار الأرض لعنتي خواه لو كسبه كسنوري زوية كان قورد بوي ملك كان تسبيد به تسبيد ملك بيوسته. ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله لعنتي خواه لو كسانه بك أزاري باكو داي شاندن بوي بيوان ديكم الله يتكان ينجي جيتر به. ولعنتي خواه لو كسانه بك أجل سربرن بغير إخوة خرباني بغير إخوة. المسلمون تتكافأ دماؤهم مسلمان خوين ينشون يكا أولياء من رئيس عشيرته وبيهزة حمي وكويك خوانيان وكويك. فقرات أم كتاب صحيفة كي كم دستورة في غمر صلى الله عليه وسلم في هلسي لرواياتك هزار بيان صوحوتي مسلمهات وكا جابرة فرمي كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله في غمر صلى الله عليه وسلم بريار نامي كي أمر كربينو سن بوي سمعتو خوي نازان ابن سن خوي نوارينيه كأبي همو أركو ما فكاني تيركاني ناو أنصار وغيري أنصار دياري بكري. لرواياتك الشيخ هزار ونصو شواري مسندي مع أحمد هرشان سنة دكي ضعيفة هرجا بردي ابن عمر دي جريته وفرمي كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار بريار ناميشي أمر فرمو كبينو سن لنواني مهاجر كانوا أنصارا بوي كهردو لها وقيمان يكتر بنها وكاري يكتر بن بودانوي باري خوين وهروها بوها مجورها وكاري يقول إصلاحي بين المسلمين وبوها مجورة شاكسازيك لبين مسلمانان دا. أمر جاري دستوري يكمل إسلاما كي جارته ابن هشام لسيري أمزيد الله برسو بانزا وابن كتيل لبداية أمزيد سيري أبردو صو سيدوة إمام سهيل لرض الأنف أمزيد الله برسو ساتو بانجا وإمام صالحي لكتاب دريجا كيابة أبا السبيل الهدى لمزلد سيري أبردو ساتو هشتا ودود جارته كبندكاني بمجوري دقي بريار نامك بمجوري بك في غمر صلى الله عليه وسلم دسي بيكر بنوس فرمي بينوس بسم الله الرحمن الرحيم أنا إخوائي بخشند مهربان أما بريار نامك كمحمد عبد إخوة في غمر إخوة السري بيكات ولقال برواداران ومسلمانان لقريش ولهم دانشتوان شاري مدينة وأوان الشويلين كوتوا ولقال يانا وتيك وشيلبنا لقال يانا برواداران همو يك أمتي تواوي راسقينا لنا ويكدا دومها المهاجرون من قريش على رباعهم كوشكاراني قريش هميان لنا وخيانا بيوست همو بيدايوستيكي يكتر دستبركن لهمو كمكرتيكان يانا بيجي واسي وبيوست دات پرورو شاككار من لنا وخيانا. بندي سيام إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوا برواداران نابي بيرن قرزالي لنا ويانا هبي بقرزالي بمينتو إلا دبي هموي هولبنا وقرزي لسلابا ويشي شيش باريخ وين يهات صرنا ببيلن بتنيا اگر نيتواني بيبشي ترى ابي هر همي او كاريبكا بوي او ما في لسلاشت. ان المؤمنين المتقين على من بغى منهم بروا دار متقي وصالح كان هر كسي بلا مال يشي شان بدجات يشي شان كا استم ليشي شان كا هر همي دبي بين جواب لسري او كاريب كانوا بشتيواني كانوا استم لسلابا. ان ذمة الله واحدة ما في برواداران يكسان لبنادانا قورو بسوشيان فناي هسكسي جاندك

بوين يبنى بشكيني المؤمنون بعضهم موالي بعض من دون الناس برواداران بشتيوانان الراستقيني يكثرن كسي الراستقيني يكثرن جيالها مخلقاني تر من تبع المؤمنين من اليهود هر كسي لزولك كان بيستي بيتها وبيماني مسلمانا يا لقليان بيت او بيويست مسلمانا بشتيوانيان كان سريان بخن ولا سريان بين الجواب وظلم مستمعين لسلابة إن المؤمنين بروا داران لنا وخيان دا هاوشانن لبجاردني باريخوان يعني يجي قتلشي توشهات همي دبي ببجاري شكاو بثنيانات والي من اعتبط مؤمنا قتلا عيب عن بينا هر كسيك بروا داري بكجي ببالقوة لسري ساغ بيتوا دبي بكجيتوا بس أو كسا بو شكا جالن عشائر وما ماسون ديان ليا كشتو لزياتي ليرا بدو عشائر ينما ما دولته هركسي يجي كشتو ببلغا بس اوابي بكشتو الا ما قال خاوانكين رازي بيو با يا عفوكا يا مثلا رازي بيو بمبلغ بارر ركي ولا قليا ان المؤمنين عليه كافه ولا يحل لهم إلا قيام عليه برواداران أبي الرازي بن بهمو بندكاني أم بريارنامة ولا سري بيك بين وكاري لسلك أو شن بندي كتابة بمشريك كاني أنصار كيشتا مسلمان نبون خلشي مدينة وثمان زوريني مسلمان بو أي أواني ثر هندي شي ما مسلمان نبو لا يجير مشرك مالا لقريش يق مشركي أو خلشي مدينة دانشتواني مدينة بوي نية پناي پياوشي دجمني قريش با بيانة نام شارو يا هاوكاري بكا برشوه لهاوكاري كان ايا هاوكاري راستقيني قريش بي بها مشيوه يا هاوكاري راستقيني پشتيواناني قريش بي بها مزول قدغي شكما خيانت قريش هاو پيمانا كاني اواني دجمان نوستاون تايستا اگر ويستيان لقل من پيك بين ركوت النام بكين مسلمانان دتوان لقل يان پيك بين ركوت النام بكين امسان بنده تريش تايبتا با پيواندي مسلمانان وزولكين او شاري مدينة ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين اگر جنگ دستي پيكر مسلمانان شن پارا خرجا كان زولكا جبيون خرجا لقل يان شكا ولاد ولاتي هموانا يهود بني عوف هر هشتيره كيتر يعني هر نوتيره كي انصار سنكساني شان تيابو زولكبو عربه بلان بوت زولك افرمي امانه مادم عربا مادم انصارين برا صلك هشن يهود يجبن امانه لقى مسلمانان امانه تايبتن تايبت بايما سر بايما همو كمو كرتي شان عايدي ايما همو هاوكاري يارمتي شان بيوسه لسر ايما بيويسا سريان بخين هاو كاريان بخين لا يخرج من يهودي من اليهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم يكجو لك بويني أمشى رب جبيل إلا بعدم تعرض يبكال في غمر صلى الله عليه وسلم شو زاني ما بوش جوتي وخليك شكتنيك لبروا هركس يويسي لمشى رب درش يبكال في غمر أقدار كاتو صلى الله عليه وسلم كما بس يتي كوش كال أمشى رب روات دروا زولكان لنا يخوي عند دبي همو خرجي بيدايسي خوي عند دابين كان شلون مسلمان انا خوي انا همو خرجي بيدايسي دابين كان بلام دبي هر دولا هاو كاري اكثر من بو همو شاك وخير لنا شاري مدينه زولك كان شو مسلمان كانش هندي بندي ترمان هي تايبته ببيون دي گشتي كاني نا شار مدينه وأترافي شيء أبين ملكسو بابندي أمر يا نام ابن وأبيها مدراوسي بجديد دراوسي كي خويب كات زياني بينجيني تاوان نكات وهيش كسي هيش بويني بيمان نامي يقدروس كا إلا بإذن بيغمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هر شيء شي ناو خوي هر شر أجاوية هر قرفتي الرويدة نمشاريا مرجع سرچاو من الله پاشا محمد صلى الله عليه وسلم اوان برياري كوتايا دن لسر او كشيو او گرفتو لشاري مدينة يا بو شارة سر کردني
همو دانشتواني شاري مدينة طبعا أمبر قيام مهمة شكو دوائي بني خريضا يشكينا همو شاري دانشتواني شاري مدينة بمسلمان نزولك أبي دفاع لولات وملات واجتماعيا نكن دجمني هذا سر أم شارة همو أبي دفاع لم نجتماع نبكين شكو نجتماعي همو مانا كواتا هر كسي لجيرة وبي ريكي لقال دجمناني أم شارة بخائن دانرت بخائن كاني بني خريضا كالقال قريشا ريكوت من خرج آمن أو كسيك أم بريارو دستوري بي خوجنيو أيوه اللي درتشيو أتواني برواتة دروي مدينة وبي رازينيا أو شي أمانيتو آزادة لشاري مدينة بي ويستب ملكتي بي نابي هي الظلم وستمو خرابة كاريك بكريت وهر كسيكيش هر تاواني بكات سزادريت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بن بریار نامه وردکاری جیانی همو شاری مدینه رخصت اما فسرک یعنی دابین کربو خلکانی مدینه ما فی هاولاتی بون جولکش ما فی مشرکانش ما فی هنی مسلمانکانش ما فی هنی اسکن نشتیمان نشتیمانی همو مانا ما فی آزادی بیرو باور جولك كز ناتوان يزولي لبكا بكا بمسلمان كز ناتوان مسلمان كات جولك مشيش ناتوان كز همو كز ما في خويتي ما في دابين كرني أمن وآسايش كي يستهر همو يوم آفيان هي هل كز آسايش آرامي كوتا مترسية ودبي همو مسلمانان ونشتجيبواني شاري مدينة هاو كاريك ما في يكساني همو من يكساني لجير أم بريار نامدا كبريار ما نصر داوا وحبي حقي جيانه ما في بسر بني جياني هي لمدينة ما في خاوان داريتي زولك ابوي هي خاوان بيت شكر بفروشه خاوان يزوي بيت مشيكان بيان هي مسلمان ايش بيان هي ما في بارزغاري هاو بش هموما دبي بارزغاري لم شارب كين لم كومل غايب كين ما في هر هموما دفاعي لبكين ما في ازادي بيرورا هر كس هر شتيشي تايبتي هي دتواني فرحي كات قبول بو قبول بو قبول نبو ابي صار سركلي كات ما فك لا حدود يا كانك هستي شي ما بتنيا ما فيهم بش بيشيلك هزار مسلمان هي مش بخوي ملحده ابي ملحده قالتك ابا هزار مسلمان اما ازاديني ازادي او زياني بم هزار غير كات ام هزار بو يعني هي او ازادي ليس نور دارك أو عند أزادي أو طوابل سنوري خويا ما في هاوكاري ويارمتي داني يكثر همو جولة دستبر كردني كي ما فكان بو هموانا ما في أويك ياسا سرورة أم دستوري دان راوة أما سرورة أما مرجعة أبي جيب زيكري وما في أزادي تاكا كسيش آزادا وكوتمان وهر كسي شيش هر ثواني شي ليبكتي في سدات پروري هبلم شاريو ام دات پروري ما فقي بو بجريتو كاتبم شي ويا ما في پارو درعي سر بخوش من هي زولكان درعي سر بخوي خوانه مسلمانان درعي سر بخوي خوانه مشيگاي جروه كزقي بس كسوانيه مرجعية تجبو شريعة إسلام لم يسانيا نقانوني جولكا كلتا مرجع نقانوني مشيكا قانوني إسلام مرجع شكا زورينا نشارك وما في أقليات كمينيات يكان إش بارز راو تا كمينيات يكان سير كمينيات جولكا ما فيان بارز راو بطواتي أو كمينة مشيكانا هي ما فيان بطواتي بارز راو كواتا دستورك پنجاو دو برقبو لدستوركي جان جاك روسوي فرنسا وهناكي أمريكا وفلان وفي سالة هم إذا تبررتوا جوانترا شكا رسول الله دائنا صلى الله عليه وسلم أزار وشعر صلى الله صار بيج إسلام دان راو بستو بينز برغي تايبتا بمسلمانان وبستو حوض برغي تايبتا بزولكا وبكمينايتا كانوا بيوان ديا دركا كانوا كواتا أم دستوري بي دوتي دستوري شي توافقي يعني هموان زولك كانش بي رازي بون لسل ريكوتون مسلمانان جنك بزور سبين رابط يعني ليكولين وكرا ولقى زولك كان
بيكو بها ما هنجي همو لا يك رازيبون انجام دستور جيجيت كراو اما كونترين دستورة كلام يجواها به همو لا انا كان جياني دست بركرت مسلمانان ليرا بدوا وبن بأمتي شي تازة بيدابو لجزيرة عربة غير مسلمان كانش ما في نشتجيبون وهاولاتي بنيان هي لهمو بيوان ديكم الله كان مسلمانان وان بجدارنو يكسانا بهموش يوي قدغية دالدداني كتنكار كان بهموش يوي يجش كسي ما في لم دولتانية كسي شي كتنكار ككتني شي ناوتو يشي شي كشتوها توب لا يتو بشاريته ودالدي بو پنايبي بهش يو ممنوع دروز نيو ممنوع زولك بو ني بشت دروي ام شاري مدينه ببي ازاد ببي اگدا كنوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حمو جورا ظلم واستمل لسامان وسر مالي هاولاتياني امولات يقدغي هيش كسي لهاولاتياني امولات بتنيا ما في اويني ركوتن انجام بل قال هيش ترفي شي دروي امولات ببي إذني هموان هيش كسي لهاولات يعني أمشار بوي نية داواي ما في پنابري بوي ايش يبكى كدجمن يمشاري جيان ليرا بدواوا حرمتي هي وكجاران نية شرية بي پنجالي كجن أبجا حل بي نخير حر كسي تاوان باربو بس أوس زادريت كس تاواني كس الله قريب ويكمي جار همو دبي هاو بجبن لهمو دابين كردني خرجي بو پارزگاري كردن لولات وملت اجتماعي ام ولات همو دبي هاو كاربن بو دانوي پاري وازاد كردني او اسيراني كبا پارا اسير كراونو بو پارا دبي ازياد ديانكي دبي قرزارا كان ما فيان دستبر بيو هاو كاريان بكريت همو جورا نريتي شي خيالة شي كالقل إسلام عرينا كوي الرفزة ليرا بدوا إسلام هاتوا نريتي تايبتي خويه نريتي كوانا كان أوي لقل إسلام أبو قنجي بسرشا أوي نقنجا هلوشيتو ما في آزادي بيرو راو آينو هتا دوايبو هموان دستبرا ما في دراو سي مسألة مدينة قد غكراو أم حرم أبو مسلمانا أبو غير مسلمانا إيش وازاديش ناديته هیچ کس يك ازادي بخشته کسانه چې تر کبین غریب ابن کزنان ناسيو کز نزانيو مرجع جو کوثمان بولای پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم کواته ام دستوره 57 برګبو زور به وردی بشوی شي زور یکسانه نه دات پرورانه برای کوثنی همو لا نه کان شسپین راو د سکرابه کار پی کړدنی بمشوی مدینه تر بو بدولات همو کسی ما فی خوی و ارچی خوی زانت و دور و رولی خوی دیاری لی را بدو آو بو گشت کردن و نشون ما کردنی ام دولتا تازه پیگشتو بمشی ویا دو پیمان پیمان نامی برایتی لبین مهاجرکان بلایک مهاجرکان و انصار بلایک مهاجر و انصار لگل مهاجر دور دستکان که دواتر دین ام همی مسلمانانی یک ریز کرد دستوری مدینش مسلمانانی دزوالا کرد و آزادیشی طاوی پی بخشین و ما فی طاوی دانی لجب جکردنی برگکانی لشاری خوانا لشاری مدینه بمجوره مسلمانان برو دولت بون رویشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبعا هر خویتی بطنیا چاو دیری همو برگکانی هم یاسایانا کات و خلقان بلاوکات ولا هموش شوی نیگر ششی گرفتی گبو بین الله پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم مهاجر کان یک بدوایا کا دواتر دین حمزه مامی پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم ک مامی شتیو برای شیری شتی طبعا شنه کی مسلمان نه بیا همیان بزی علی یت بو اوی امام احمد بسنده شی قوی هنا ویتی فرمی کاتا مدینه افرادی انصاری خواز ناوی خولی کشی قیسه. اتا پیغمبری صلی الله علیه و سلم بروی خوش شوید مامیتی و خزمیتی و آواری و بوی جا جا سردانی که افرمی خولی جاری چند سردانی کردین
كذانيش لقل ما ناوتم أري أي بيغمر يخوا ألين تو حوزيك هي لقيامة أو حوزة شيه فرمي بلي وحوزيكم هيك ناوي حوزي كوسرة هر شوار لايكي وكو يقوايا هر شوار هر لايك بولايشي مان يرية بلاي راسة بلاي شفا ببيشو بدوا وخوش تويسرين كاس كبيرة لام لو روجانا خزماني توي خزماني أو شيء أنصاري كانون واتنا دانشتوين شاري مدينة أفرمي تتششتك من بوهي أنا لما نجلابو فرمو ما عليك في أصلا دسي بو برقلم فرمي حس أخ فرمي ابن آدم إن أصابه برد قال حس وإن أصابه حر قال حس آي مرف شن لا واسي قرما دلي أخ سادي شهر لي أخ يعني برقه هيتش أنا قريب دعي باسي دنيا ينكرت وتي عن دنيا شوني في غمر يخوا فرمي الدنيا حلوة خضرة دنيا صوزة وشي خوشة خواهي قولش ايو ايدانا لدنيا تاخيتان ذكاته هر كسي فارو ساماني دنيا بحلال بدس بينت لبيت خير ورحمة وبركة بدنيا وقيامتي هر كسي هيش بأو بر حرام وشاوشنشي بكهر بيني هيش بركة وخيرشي لنا بيني ودبيت براك وبارك بسري وقيامتي بيري كابو لما دينينا بيري الروم ابو كابرايشي بني غفار هيبو ايو هسكس يكون اويشي ليا بابي يقمش قلم باتي في عمر صلى الله عليه وسلم بكابري غفاري وفرمي بمني بفرش من بكان ياشي بهاش وثي بخواهي بيا عمر يخوا خوم مالو خانوا دما ازو خمان هل امريكا بياكين لري امبيلو امام عثمان فرمي بيا عمر صلى الله عليه مدينه عليه الصلاه والسلام وليس فيها ماء يستعذب اويشي واسي نو سازغاري لينا بو الا امبيلنا به فرمي چه بيري روما اكره وثم نهي پیغمبر اخو افرمي كريم بس 5000 درهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجدي بهشتي پیدا خواهي يورو مهربان بهشتي پیدا باشي كاتا كمان طوابو خواهي يورو مهربان من گينيتو به هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم و به پیغمبران اخوا لبهشتي عدنا لبهشتي فردوسا و با خاطی نه از جوان صفت برزکانی ها و کار من بله همو خیره که و پناه من بله همو شرک و اب من که تها و کارو برای راستقینه یکتر و اب من لیب که که امتی شی سرکوتو سرفراز بین لدنیا و لقیامتا خواه رحم با مسلمانان که لهر شونه کن خواه رحم با مسلمانانی غذب که که بم دوخه نه هموار قرص جیان بسر دبن خواه با خاطی اسم العظمی خوی اسلام برقرار که لهمو شونه شی دنیا مسلمانان سربرز که وعقبت ما خيرك وبهش ما شاتك آمين آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط

كلا إنا خلقناهم مما يعملون. بله خوشویستان لپاره 569 له سورته المعارج آیتی 11 خوشویستان وشي يومئذ اگمان لبه با يومئذ نیخونینوا او میما کسری لجرا يومئذ بمشوازا میخونینوا آیتی 12 واخیه همزکا قلونکین واخیه تنها خاکا قلوا وكاتك وصين لسرهاك بطاوتي دنجيهاك درب كويت آتي بانزا خوشوستان لضا بيتي ضاء نيكين بضاد لضا نيخونينو لضا بضاء بيخونينو أغامان لو وشيبت آتي هجدا خوشوستان فأوعى أويا أواوا ببورن أواوا واوي لينا بيوسى بجواني درب كويت فأوعى بمشيوازا همزكا بخوني نوا آيتي بستوچوار خوشوستان حق معلوم آقاما لدي دشكت نوي أو من قيبت كاتك إدغامي بغني بغني رؤيات بيوسى آقاما لو حالتا بيت كميما كشدي ورقرتوا لا أنجامي دروزبوني أو إدغاميا ميما كشد دورا قريد نونا كان آمنت يلقي شكين لقل ميما كيا حق معلوم وبيوزنا كان لي وكان من تون بكين بيكوا حق معلوم أما هلا يخوش ويسان هر چون بشيوازكي آسي لي وإي بيكا حق معلوم تنها ديش كنوي مينجا كيا خوش ويسان آيتي 26 هدوشك بيوم الدين او داله خوشویستان پیوسته صفتی

فمن ابتغى أما هلاي خوش بيستان بيست أجمع لو حالة تبد بيتي باك قلق لكن فمن ابتغى أو غين قلوة وألف كيش دقال يا قلو دبد آيتي سيوسي ميمي ساكن جيشتو ببيتي با إخفاء الشفوية من كدريجة كينوا والذين هم بشهاداتهم هم بشهاداتهم كم يجمع مكدريجة كينوا من كي بوي أو حالته ممشي وازني خيونه هم بشهاداتهم أما هلايا بيوستا كم يجمع دريجة بين با دنجي ميما كبوي من كي دريج ببيتوا آياتي سيو شش خوشوستان وشي قبالك أجمل لبيت بيتي قاك مكسورة مفتوح نية كسري لجراية قبالك نالين قبلك أجمل لو حالة به قبالك مهطعين بمشي وازا ميخونين واروها آياتي سيونو چن حالتي چي دريش كنوي من جمعن هي كلا أولا ما بيوزناك وكو نون وميم ديجيب كينو بلين كلا أما هلايا كلا إنا أو نونا أكمل ما تكون من جاكي ديجا كينو خلقناهم مما بهما الشيوة أندازي إنا خلقناهم مما أندازي ديجا كينو مينجا كان با أندازي يكا يكسان بيكتري بويا بيوس حالتك وكو يك بخونين وناكريت بلين إنا خلقناهم مما يعملون هندي شي زيادة ديشكين وهندي شي كمتر بيوسة أو حالتانا كنون وميمي مشدد هبه ديشكين وميمينكا لو برياتي وجواني بخونين بلي خوشوستان بو اندازه كوتاي دينين با برغي دوين برنامه كمان تعال برنامج داتو بيكتري دقينوا بخواي قرتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

جورا وعدي بفي غمر من داوا بشفاعتي عظمى ومقامي محمود شفاعتي عظمى ومقامي محمود جورترين بلو بايا كل روجي قيامتها أدرب عبد الله عبد كان إخوك أيج محمد المصطفى يا صلى الله عليه وسلم كواب لآدم وا حتى آخر إنسان لم سرزوياجي شاورواني دم ودستي في غمرة صلى الله عليه وسلم شك في غمر رحمة بوهرهمي حتى أفرمي لروجي قيامتها آدم جلس جرائي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمش لجر لواو علمي بيغمري إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواي قورا وعدي داوا كوا شفاعتي قورا ومقامي محمودي في ببخشي داواشي لإيما كردوا إيمي أمتكي كهمو كاتي لدواي بانا كان بفارين والأخوا خوا أو بلو بايا ومنزلة قورا پر لهیبتا ببخشی به پیغمبر ایما صلی الله علیه و سلم افرمی اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیله ای وش او بلین الا فی حی علتین جگا لا حی علی الصلاه و حی علی الفلاح لیا بلین لا حول ولا قوه الا بالله کبان تواوبو ثم صلوا علی صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هرك صلواتكم لسر باخوة لبري من دجر صلوات لسر أو كسادات ثم لدواي أوا سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أوا مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أو نهوا من إن شاء الله أو كسابم هر کسی دعای بانگ کن، بوم نبفاره تو او دعای بکار، او منیش بلنی آدمی که شفاعتی بکنم.

برز كانم لآيتي كتلا أخوائي قورا فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخوائي قورا فرمي أواني كمزقوت كاني خوا أودان كنوا أودان كنوي مزقوت نقب معنا التعمير تعمير بمعنى كردنوي يعني مزقوت كردنوي ديوارك يبكيتو عمارتي مزقود يعني آودان كردوي مزقود بذكر ويردو أورادو قرآن خواندن أوانيك مزقود آودانكن. طبعا خطر ترين شت بودين داري أوي ديك مزقوتي هلو بلام كسا مشيو مزقوتنكا خطر ترين شت يعني قطعي على أقل قل مالي خوادا بكري خوافنا منبا وكوشون إنسان نروات مالي دجمني نروات مالي خوايش نعوذ بالله وك إيشي بخوانه بي أقل مال وزيرك اگر مال مسئولك لبر مال يا نابه لواني همو وقتك برو ابو بلايس لواني هديه وشنها هديه ودياريش يوبا همو الرجل لبر مالك انا كوتو بو لبر او بيسايي دنيا كميكي دس كوي لبيسايي دنيا بلان بو مالي خوا نا ليلا برزيتو اصلا اموشي مالي خوا اجناكا وك ايشي بخوانه بي بلان ايشي بمسئولك هي همو الرجل مالي انا كوتو لواني شجار جارك اگر لي قبول كان اگر لی قبول کن گسکی شیان با با بلام خواه که ایشی بخوانه بین عوض بالله لوانه برو مالی خوانه رو بلام خواه فرمه تاک کسانه کمزگو تکانی خواه آودانه کنو او کسانه کبروین بخواه هیا و بروژی قیامت و زیندوبونه و هیا و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه بین لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو دعوه دانه کنو دی برای برازم توی اگه گر عموشه مزگو نکی توی اگه عموشه مزگو نکی معنی یکی لم خالانه تیا نقصانه بوی عموشه مزگو نکی توی عمارتی مزگو نکی اوانه بونوی مزگو تساز نکی.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هين يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

0: برنامەی ئادابە ئیسلامیەکان
1: ئادابە ئیسلامیەکان سلوک و هەڵسوکەوتی پێغەمبەران عەلەیهیم سەلاة و سەلام دروشمی لە خواترسانە کاری حەکیم و زانا و داناکانە نیشانەی ئەو کەسانەیە کەوا پیاوی چاکن و ڕێبازی پیاو چاکانە هەر کەسێک لە هەر شتێکە ئەدەب بەکار بێنێت ئیلا بەرز ئەبێتەوە
0: ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا کەمال زەنگەنە بەرنامەی
1: ئادابە ئیسلامیەکان
2: ئادابە ئیسلامیەکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوغرانو بيسراني عزيزو خوشويست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور سباسي خواي پروردگار أكم كبو أمجارش خواي تعالى تمندريجو لشساغو تندرستي كردين ك لبرنامه کتان به خدمت ایوی عزیز و خوشویس شاد ببینوا عزیزان و خوشویستان پش بخوای پروردگار بو امجاره لخزمت تانا باسی آدابکانی سفر و گش کردن اکین کاتی کتوی مسلمان و ایمی باوردار سفر یگ اکین آیا سفرک واجبه وکو حج و عمره بی یا خود سفرک مباح و حلال بی وکو تجارت و بازرگانی جاری وای سفرک بو خوشیه و کو گش کردنی بهاران ایمی مسلمان هندی آدابی گرنگ هیا بو گش کردن و سفر کردن بو اوی که بتوانین لو سفره دا شتیگ بکین خوالی من رازی بیه براسی پیویسته ام آدابانه رچاو بکین یکم شد آیزان و خوشویستان اوی کوا انسانی مسلمان اما خالکی گرنگ و آدابی که مهم که انسانی مسلمان پیش اوی بچی سفر و گش بکا بطایبتی که خوتی بتنها سفر که جاروی بود دروی ولاتا چند روشی کت پی اچی هول بده وصیتو او آموشگاریانی کوا بو معلوم نالی خود اتوی لدوای خود انجامی بدن اگر بمری او وصیتو آموشگاری بنوسا پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة چند جوانا پیغمبر افرمي عليه الصلاة والسلام حق نيه هج مسلمانه کشتیگ هبیت پیوستی با وصیت بیت سی شوی بسراتی پریت مگر وصیتی لای خوی نوسی بیت مگر وصیتی لای خوی نوسی بیت كواتا أصل واي إنسان جاء ابن عمر أفرمي چي أفرمي هيت شويكم بسر أنهاتو وكيوم لبيغمر بو صلاصم إلا وصيتك للاي خوم أو وصيتم نوسي و بو معلوم نالم إنساني مسلمانو باوردار أصل واي كتول مالوي وصيتو آموشگاري و نصيحة دهبي و بو معلوم نالكت كالباج مردني توشتان جيبا جيبا كان كواتا أگر سفر يكت کردو قشت يكت کرد أو زور زور گرنگتر و پیویستر که توی ایماندار و مسلمان او وصیت و آموشگاری بنوسی.

یکی که تل آدابکانی سفر لروی کاتوا لروی روژا و که انسانی مسلمان سفر بکه هول بدی لروژی پینشمان لسرطای روژا و سفر بکه که ابی کری ماریگ علیه لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس فرمي كم جار هبو كبيغمر صلى الله عليه وسلم در بچوايا بو قشتيق إلا روجي بيانشمان در أچو بيغمر واي كردوا عليه الصلاة والسلام كواتت توش مهمة كرينمايو آدابي كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بفعلي كردويتي بكردار كردويتي توي مسلمانيش او آداب جوانی سفره جیب جیب کی.

یکی کتر لە ئادابەکانی سەفەر ئەوەیە کەوا ئینسان ئەگەر جار وایە لە سەفەرا بێت ئەتوانێت لە پشتی ئاژەڵەکە یان ناوفڕۆکەکە نوێژی سنەت بکەی وەکو ئیبن عومەرە فەرمێ پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم یوسلی فی السەفەری علی راحیلەتی حیث توجهت به یومی و ئیماء صلاة اللیل إلا الفرائض ويوتر على راحلته پیغمبري خواص عاصم للسفر دا افرمي شونيوجي اكرد لسر پشتي اجلكي چون روي بكردايه جگل نيوجا فرزكان نبيت ونيوجي وتريشي لسر اجلكي اكرد پیغمبري خواص الله عليه وسلم نيوجي سنتي لسر اجل كردوا يكي كيت لا ادا بكاني سفر كامج زور مهمه اگر انساني مسلمان لسفر پيجنجي كرد سنت وا صورتي كرد بخيوني براستي برا افرمي ما لقل پیغمبري خواص الله عليه وسلم درچوين لسفريكا لنيوجي عشاي بومان كرد فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون لأيك الركعتة كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چي خوين والتين والزيتون خوين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني آسان كاري كردوه لچي لوي كوا نيوجي دريش نكردوه توا يكي كتلا هذا بكاني سفر أوي كوا إنساني مسلمان أگر بيتو سفر بكاتو بتايبتي بسواري اعجلو او شتانه بو بابري نق اوتومبيل وشتيتر ابي ما في او اعجل بدا كوا سواري ابي چونك بيغم صاصا افرمي واذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض اقر ايه وقشتان كل الصالة كي برلا لوردا او ما في وشتر بدن لزوي يعني باب الله وري واذا سافرتم في السنة فاسلوا عليها السير اقر قشتان كل وشك صالي دا لورنبو او ببلا لسري برون بازو بغن ومال بو اوي كزور او اعجلا ازید نخواتو زور زور مندو نبه جا براستی امی مسلمان هر کاتیک ام ادابانه من جیه بجیه کرد براستی او سفر کمان با عبادت بو انوسیه کو تاشد که لخزمتانا باسی بکم اوی که لسفر گرایتا و لنزیک ترین مزگو دور که عد نیوش بکا کعبی کری مالیک افرمه پیغمبری خوان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدیم من سفرین بدأ بالمسجد فصلا فیه هر کاتی لسفر بها تایتا و یکم جا لمزگو دسی پیه کردو دور کعد نیوجی انجام ادا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خواهي قورب وخاطر همنا وجوانا كاني رحمة وبيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخواهي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان پی ازانن اواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار با چاوه بینه جار جار با گو ای بیسته جار جار هر دوکان با یکو کار اکن بوی او انسانه دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوه ام چاوه ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با قرآن اکت و ام گو ای ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با گو گردن لقرآن اکت یا ربی خواه او درگانه که کراونه تو خیر بخشن بم عالمه وکو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانت بسرمان بكيته هوكارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خوا سیری آیت جوانکانی خواهکا بو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی کلناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی کویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مركتا وهروها لو روجشكا شادا بيبا لقاي خواي غوري متعال خوا او دامو دزغانا پر خير و بركتانا او دانكا بو اووي بونتا هو كارك دلکاني امان او دان کردوا و عقلكان مانيان روشن کردوا و نفسكان مانيان پر لا بركت کردوا و پر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزغا پر خير و بركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك اخوا فرمي لوصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانه يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینه با آگا لسر او زبانه وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جنجيني هذا
1: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه.
0: هركز دس بسري من دالك بباوكتا بهني ونها كان لنيو بانجاكان يوا هل دوري.
1: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
0: هركس دزنيش بقريتو بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هجدر قاي بهشتي ودكريتو وآزاد لهر كاميانو بشتا بهشت.
1: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
0: هركس يقول هو الله أحد بخوينه دجار أو أخوي جوركوش يكيل بهشت بودروز دكا.
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسري.
1: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
0: هركس سوري قل هو الله أحد.

0: حد بخوينه وكسيكي قرآني خويند به وهاي
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
0: هركسي لروجك دا صدجار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زور بي.
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة.
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا پوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بوداو تپوشيو هلكاني اشكراناكا.
1: من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
0: هركسي آستنگو نارحتي اقلسر براكي لاببا او اخواي قورو پروردگار نارحتي قيامتيو آستنگكاني رجي قيامتي لسر لادبا.
1: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح.
0: وهركسي آية الكرسي بخيني بيجنوستن بردوام لاي خواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رجد بيتوا.
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة.
0: هركس يكويستي بازار يهبو كاتبرو بازار شو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أوا خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو.
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هي كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خشكان براني بريز سلامي خوي قولتان ليبي. لم درسمانا باسي بيوندي نيوان روشتي برز أكين لقل إيمانا. آي روشتي جوان، روشتي دروست، روشتي برز فيوست بإيمانه. ولامي أمبرسيارة بالي روشت بشيك لإيمان جانا بتولي. روشتي برز واتا بها برزكان سيستميكي بهايا بو پاراستني تاكو كومل. لفرموديكي پیغمرا فرموديكي صحيحة پیغمبر اخوة فرمین صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ولروايتك مكارم الأخلاق. واتا خواي قورا مني ناردوا بو اوي ببما التواو كاريك بو الروشتة برزا كان بو الروشتة شاكا كان بير كروا خشكي برز براي برزم. 6600 أوند آية قرآن هزارها فرمودي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام 23 صال بيغمر آياتي همي كوكر دو بسيوشة لأتمم مكارم الأخلاق تواو كربم بو الروشت جوانكا بو الدركيك الروشت أوند قوريا موركي فيامكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم. أم دين من وكو عقيدة وكو عبادة وكو معاملات بلام لهمان كاتا هيتشيان دورنين للروشتو. روشت شو تناو عقيدة، وروشت شو تناو عبادات، وروشت شو تناو معاملات. بقى مرون كينوا لفرموديكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، يعني فلا صلاة له. أو كسي كان يوجكاني دوري نخات ولا بدروشتي، دوري نخات ولا بدروشتي أو نيوجكي دروزنية ياخد أوند دورة كويتة ولا خواي قورة چيتي يقين لما نيوجكي عبادتك لغل خواه بود دركي كقيمتي نية أو بيوندية أقر هاتو تولم لوا عزيتي خلق الدا كرامتي خلقش كان، شعوري خلقش كان، ما في خلق خواد خرابت كر قيمتي أو بيوندية ناميني لغل خواي قوري. لفرموديكي ترى أفرمي من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال لم حديث صحيح شاء في غمر إخوة. أفرمي عليه الصلاة والسلام أو كسي كوازنهيني لا شاتي درو لا هل جراني ويراستي أو يتربى روجو نقري. معنى أويا أصلي تعامل، أصلي ما ملك ردن لنيوان مروف ومروفة دور كوت نوية لخرابة كاري، دور كوت نوية للروشتة بيسا كان، للروشتة نزمة كان، للروشتة ناشرين كان، لبها نزمة كان. يعني بير كروا بينرو بيسري بريز بير كروا لكو ملقايك ما ملا أكن با دو بهاي نزموا بوت الديار ديق لو كومال قايا درو لقل خيانة بزانة أو كومال قايا چي بسريا هر بيلي لي بكروا. يعني أقرري بو راستي راستي نيا، أقرري بو پاراسني أمانت بهمو نوعكاني نيا. يعني بازيات الروني كموا
قصي راس نابستي همو كسي لغل همو كسيكا درو اكاو راستي نالي ايا جيان ارواب الريو جن لغل ميرديا ميرد لغل شنيا منال لغل باوكا باوك لغل كتيا موظف لغل مديريا يعني كريكار لغل خاون كارغاكا ايا ايش ارواب الريو لم لا شو بير لخيانت كارو يعني واتن نپاراستني امانت فزيشكيك كن نزاني او نخوش امانتك للاي فيستي بعمليات نيو بوينوسي عملياتي بو اكا فيستي بدرماني وششحو نوع درماني بو بنوسي مهندسيك كبزاني اوندا شيش بيوزت اكابو سقفي او بناية بلام لو كم تربة كارييني يعني مقاوليك يعني ما مستايك لغا قتابي كانيا اوي كبيوزت لعلم ومعرفة نايجييني معنى من نموني خيانة يعني دوكان ناريك كاسبيك تاجيريك كمشتريك يتا دوكانك ايوا نازن ما امانتك ابي كالاي خرابيناتي يعني حاكم يقدر بروريك كسيك ديتا لاي يعني مركزي كي بوليس يكيك توقيف فكري نازن و امانتك للاين بابا تومتك يشجير ابي بلام تا ياسا بريار ندا او كسا بيتاوانا المتهم بريء حتى تثبت ادانته كرامتي برينار نكري وهي في داويست بوي آماده وكري وشعوري برينار نكري ما أمانتك أو أمانتك ونبي لم بوارانا بيش سازيك شتي خراب دروسك ما مستا علمي تواو نجيني بقتابي دكتور طبكي بكار نهيني اندازيار طبكي بكار نهيني محامي بزاني او قضية اصلا خرابة و ناحقية و بدفاعي لبكا لبر خاطري بارا حاكم حكمي غلط بدا جن لقل ميرد يا خيانتك و ميرد لقل جن يا خيانتك و اولا و فرزن لقل باكو دايك ابي تكو ملقاي دروزي اصلي علاقاتي مروف و مروف بريتي لا فراموش كرديني بدروشتي اصلكي او هاي لا قراني بيروزا اخوي غورا فرمي ويل يومئذ للمكذبين چندين جارم ايات ديت تكرار بيتو دوباره اكريتو چنها متيكو چروجي كي سختو چچاره نوسي كي رش چاورواني او كسانه دكا كدرو دكا إن الله لا يحب الخائنين خوا ممكن نية خائني خوش به ما بو من درك بيك إيمان و أخلاق چسباون بيك جيانا كرينو ليك پیغمبر خوا فرمي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أنبش لحديثة أنبش الصحيحة للا إمامي ألباني أو كسيك أمانة نباريزي دينينية وتوكري حديثك ولا دين لمن لا عهد له أو كسيك عهد وبيمانج نباريزي دينينية كواتب من دركوت بها برزكان أو بها يعني كبيوستا لكو ملغاهبي بشيك لدين نماني او بهانا نشانيه ونماني ايماني او كسر في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم كاتيك وحي بنيت دس اباب واسباب وكو قائد يبيركاته وبلان داني بيدي كرده وكو في شوايك صلى الله عليه وسلم كأكري اقريك هي هيرشي بكرية السريان لنا يعمل كمن سيانزو صال
في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما كماي ولنا قوم كسكاري إخوة يعني نتشونا صد كسيك بأهلي درونا نزيك حفتها كسيج نأبو كومالكي هل بجارد نادني بو ولاتيك باشا كيان دات برورة نادني بو أبي بيلن ولاتي أثيوبيا ولاتي حبشة باشا كيان ناوي نجاشي بو مشهور بو كإنساني كي دات برورة فرمي برون لوي ختم شارنو أتاخوا درويك من ليكاتو أو كومالكي روشتن أميرا كيان سركبدا كيان بربرسا كيان جعفري كوري أبي طالبو كجيش نأبيو مقابلي باتشا كيانكر ميجو لكتيبي ميجوان مسراوة فرميتي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام بابيكين بكردي أي باتشا إما قومكي نفام بوين تليبري نعبد الأوثان ونسيء الجوار يعني إما بتمان أبرست وهيرش من أبرد سر دراوسي كان من مردار بو ما نخوارد قطعي أصلي رحم ما نكر فواحش من أكر خراب كاري من أكر بهيزا كان من بهيزا كان يلناو دبرد بزان الربطي چي كر ربطي بدروشتي كر لقل ديني كي چوتا لقل بتبرستيا أما وضع كمان بو تا خواهی که کی بوناردین همو من ایناسین که چند پاکه که چند میجوی که بیگردی هیا و ناسرا و با صادق الامین و بنامالا که گورترین بنامالا یا چاکترین بنامالا مشهور با صفاتی پیاوتی و آزایتی و مردایتی و روشت برزی بانی کردین بو پرستشی یک خدا و باني كردين بور روشت برزي ايه مش ولام من دايه و بقسم من كردو ايمان من بيهنه براورده كان لنوان دينه كي چوت روشته كي چوت لقل دينه كي راستو روشته برز پاتشاكش يكسر لجو اي پيدانو ايماني بيهنن لرواياته هاتو كوفاتي كر پيام صلى الله عليه وسلم صلاة الميت لسر كر نيجي مردوي لسركر باعتباري ويكا إيمان داره وأوبنا ماليه مانا ومانا وتا نوكاني تهزارو نصوح افتاكان كآخر باتشايا ناوي هيلاسي لاسيو إتر أو شورشي جمهورية كراو نظامي ملكية لحفتاكان نما 2000 صالة حكمي أنكرا أوبنا ماليه أما دليلك كإنساني فطري روشتي برزو دين بيك وابستي أم بيامي في نصر الله سلم كسيبو شيء لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق هاتم توعكاريكم بو روشت برزكان أم دينا أم بيامة أو نجوانا كرداري في غمركاني في شو صفرناك دسكوتي ملتكاني بيشينان شوين كوتوي أو بيغمرانا سلامي خوان لسر صفر ناكات أم بيام بريزان بيامي روشتي برز كليليك أبو همو حزارتك كليليك أبو تعارف كهدفك قرآنية كليليك أبو دات بروري وإنصاف ووجدان كيك يك روشتي برز بو ایتر خلقی خوش هوه که انسانیش یکی که خوش ویز ممکن نیا ظلمی لیب کد بیر که اینو برزن لروشت برزی که رسول الله فرمه قرسترین کردار لأجر و سواب بریتی لروشت برزی اثقل ما فی المیزان حسن الخلق بیر که رو خوش ویستم سبینی أجي تبردس ملائكتك محاسبة دكا لسر ميزان ميزانك نامي أعمالك دكيشي مسقال زر أخوينيتو إما چون لفروك خانكانا
کە پسپۆرتەکە دەبێتە لای یەکێ لەو پۆلیسانە هاوڕێکە دەبواتە لای پۆلیسێکی تر. هەندێک شوێن بە سرێ و هەندێک شوێن بە جۆرەی حرفی ناوەکەتەوە. ئەڕۆی تە بەردەمی تۆ پرسیارە لێکەوت تا مۆرێگەیە لە پسپۆرتەکەت. بلا تەشبیه. ئاهاش تۆ بەردەست مەلائیکە تێدەکەوی. نامە ئەعمالە دەکێشێ. ئەو نامەی ئەعمالی کە قفڵی لێدرێ لەگەڵ مردنە. ئەو نامەی ئەعمالی کە دەزەکا بە پڕکردنەوە لە کاتی بلوغتەوە. تەماشاکەی ئەمە فەرائیزەکانە هەمووی ئەخرێتە سەر میزانەکە و ڕەقەمێک شتێک ئەخوێنێتەوە، وەزنێک ئەخوێنێتەوە. بەڵام کە حوسن الخلوق دێت، ڕەوش بەرزیەکە دێت، زۆر لەوانە قورسترە. زۆر لەوانە قورسترە. ئەڵێ خۆزگایەکی هەموو ژیانم خەریکی ڕەوش بەرزی بوومایە. ئەوەندە قورسە. خۆشویستانم هەموو کەسێک دەتوانێت نوێش بکات. زۆری نوێش ئەمان ئەتوانین بە ڕۆژوو بین، ئەتوانین زەکات بین، ئەتوانین حەج بکەین، زۆری نەمان. بەڵام هەموو کەسێ ناتوانێت لێبوردە بێ. هەموو کەسێک ناتوانێ مقابلەکەی کە خراپەی لەگەڵا کردووە لێ خۆش ببێ. لەبەر ئەوەی لێبوردن کارێکی زۆر قورسە، ئەخلاقێکی زۆر زۆر بەرزە. بۆیە ئەجرەکەی زۆر زۆر گەورەیە. هەموو کەسێ دەتوانێت نوێش بکا، بەڵام هەموو کەسێ ناتوانێت سەبری هەبێ لە کاتی تووڕەبوون و ئاگای لە زمانی خۆی بێ. کۆنتۆڵی تووڕەبوونەکەی خۆی بکات. بۆیە ئەجری ڕەوش بەرزی ئەجرەکەی زۆر زۆر بەرزە. والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. خا وصف ایمان ناره گورکانکا بوانی پلی ایمانیان برزه که اگه تا حدی افرمی اوانا خلکی لیبردن یان هی برامر با خلکی لیبردن او لیبردنه درجه احسانه چکا افرمی والله يحب المحسنين و تو کسی که عفوی موسیئ ئێگەکە، عفوی خراپەکار ئێگەکە، ئەوە کەوتمان بە هەموو کەسێ ناکرێ، ئەوە دەرەجەی ئیحسانە. بەڕاستی ڕەوش بەرزی بریتیە لە پرۆسەیەکی پەروەردەکردنی قورسی نەفس، جیهادکردنی نەفسە بۆ ماوەیەکی زۆر، ناڕەحەتێکی زۆر دەبینێ تا بتوانێ ڕەوشتەکانی بەرەو چاکتر بێ. بۆیە بینی ئەم مەسەلەیە وەختی ئەوێت ئەتەوێت سابر بی، ئەبێ لە سەر شتی بچووک بتانی سەبر کەی هەتا سبێنێ لە سەر شتی گەورەتر بتانی. فێری شکر ببی تە تۆ شکری خەڵک بکە بۆی بتانی شکری خوا بکەی. ئینەما سەبر و بتەسەبر و شکر و بتەشەکر والکەرەم و بالئینفاق. بتەوێت کەریم بیت و سەخی بیت، وردە شت ناتوانی پاری زۆر سەرفکەی، شتێکی پچکۆلە سەرفکە، خۆت ڕابێنە وردە تا بگەیتە ئەو سیفەتە بەرزانە. پێغەمبەری خوا عەلی سەلات و سەلام فەرمێ: اللهم هدینی لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. خوایە هیدایەتم بی، یارمەتیم بدە بۆ ڕەوشتی باشتر، و یارمەتیم بدە بۆ دوورکەوتنەوە لە ڕەوشتە ناشرینەکان. کەس ناتوانێ هیدایەتم با بۆ ئەو چاکە کاریە تۆ نەبێ، کەس ناتوانێ یاریدەرم بێ بۆ دوورکەوتنەوە لەو ڕەوشتە ناشرینانە تۆ نەبێ. جا ورد بینەوە لەم فەرموودەیە: اللهم اهدنی لأحسن الأخلاق، یعنی چەند ڕەوشتت بەرز بێ، ئەبێت تەماعێکی شەرعی وات هەبێ بەرەو ڕەوشتێکی بەرزتر بڕۆی. يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي چن روشت جوان بي داوي جوان تربكا جوان تر هيا جونكا. أم داوا كاريش لأخواي قورا تنها تمناني برزان بوستين وخواه هداية بيت والروشتي برستر تو أقر لبروسكا حول النيا بي
بتمنى نابي أمشتا أبي شوين عالمي أسباب كوي أو جهادي نفست بردوان بيت شايستي أو بيك خواي قولا أوريك اللي باتو روشتا كان برو تشاكتر بريد. رسول الله عليه الصلاة والسلام كتماشاي آويني دكر كتماشاي آويني دكر أي فرمو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خدايا وكو رخصارك جوانت في داوم روشتكانيشم تشاكتركا روشتيشم تشاكتركا فحسن خلقي خوي خلقك حسنة أبي داوكين كأحسن بيك تشاكتر بي ليردا بومان دركود كسرچاوي روشت كوتوتكو كوتوتناو نفسو كام نفس او نفسي كبروردهيك كنفسكت بروردن كرابي روشت ورناغري روشت ورناغري روشتك بي نفسكت وابي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم كسيكتان فإيمان ناري تواودانان ريتا نفسكي أو آرزواتاني لقل شريعة الدين سنة بيغمرا نبي صلى الله عليه وسلم أو بيوركيتي دروازة كانش برزان دروازي أو أخلاقياتك لا ناخوة دروس تبي لك هلسو كوتو لرفتار وقفتار درك بي لوانا درك بي لهموي قرنتر زبانة لهم يقرن تزبان ليردا أوستين بهواي أويك لبرنامج دهاتوا باسي زبان كينو وتواوكري أم باسبه إن شاء الله تأو كاتب أخواي قورتان أسبيرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ما وسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمانه فرسلاوات بين لسري في غمر ام صلواتك اي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روج صلواتي او بقيت خدمتي في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي اخوا رحمي في بك ام كلمانتي ودنيا هي مكاره هاوسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكاني كريمان بوتيري هزار جاري جن خواه زيائيكا خواه توشي خيريكا خواه نيوري اي اما صلواتي ان لسري في غمر خواه فرمي هر كسي صلواتي بقى لسري في غمر من دس صلوات لسري ادن دي اما فضلكي قورسو لروجي جمعة فراموشي مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دار صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودن وسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: لو شوینه دا قصو گفتاری چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوو تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانو لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدار راخ راوا همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوتاوا
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: إنجا خداي دروس كار لروانجي هنديك دروس كراواني وديويت بباوران دابط لچينيت بويدا فرميت آيا او سرنجي وشتر نادن چون دروس كراوا قباري ملي دريجي قاطة دريجاكاني كبسميشي اسفنجي كوتاي هاتوا إنجا خو قرتني لسر برسيتي وتوينيتي
1: وإلى السماء كيف رفعت؟
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوتوا؟ او همو اسیر و کاکشانو حسار بیشمارد دوری زویداوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت؟
0: ای سرنجی چیوکان نادن چون دا کتراونو دامزرین راون رجیان تو بناخی زویدا؟
1: و الى الارض کیف سطحت؟
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر
0: کواتا تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلاته کد نیه بسر دلو درونیان ده تا بزر باورداریان بکید
1: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: بلا مو کسی که پشتی هل کردو و کفری هل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نوریان لیده سینید
1: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
0: بيقومان أوانك قرانا ويان هربو لأي إيميا بيانويتون نيانويت لبو دواش براسي حسابو لأبرسين وودات قايان لسر إيميا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كوتاي رمزانا هنديك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسر انجامي سوران ويزوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ايا لوشتانا دا سوين دي شايستن نيا بو كسيك خاوني عقلو بيرو هوش بيت
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد
0: ايا نتزاني وپروردگاري تو چي کرد بهوزي عاد
1: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: كأويش هوزي إرمو خاوني پاي برزو كوركو نيرگي دريش بون قوم عاد لشاري إرم كبالا برزو تيكسم روبون خانو برو كوشكو تلاري گورو برزيان دروز دكرد لسردمي اوان دا لهيد شارو شوينك دا كوشكو تلاري وك اوي اوان دروز نكراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقومي ثموديش خدا تشيليا كردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان قواستوا بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوشكو بناية چي محكميان وكو ميخ دادا كتيب زويدا اواني كستميان برپا كرد لولاد داو خلچيان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جاخراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تو نایی کردن
1: این ربك لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

0: أكرما.
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگاري والتاقي دكريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي.
0: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكاتوا ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو لي دكريتوا دلیت و دیار پروردگارم منی خوش ناویتو رقی لیمو رسوای کردوم.

نخير اوشتان هيت چيوانيا نبخشين ما ناي ريزو قدرا نلي قرتنا وما ناي بير ريزيو بير قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوچونا چوتانتان ريزي هتيو ناگرنو نازي پينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران

0: متربه
1: كچي زور بي او خلقا نيتواني بسر كوس بو لمپرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريتا بر جاتو سوزاني او كوس بو لمپران كامانن آزاد کردني بندو كويله يا آزاد کردني گردني خويتي لگناهو يا خيبونو سرکشي يا خود خوراك بخشين لروجيك دا كگراني و برسيتي هبيت بتايبتي بوهتي وي كخزمايتي هيا لقلي دا يا بهجاريك كلا هجاري دا لسرخاك داني شيت يا بكوتو كفتكاريك
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سر راي اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هنه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحم و بزیو مهربانی
0: اولائک اصحاب المیمنه
1: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشيوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا هتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا هتانا بپیچوانوا بدستو برده بو انجام داني تاوانو خرابكاري هتانا جوير رايلو هتانا ياخي هتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خدائي هيا اول ريگي چاكو چاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا
0: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
1: بلام اوي رزيلو دزنو قاوبيتو خوي بين ياز بزانيتو رزامن دي خدائي مبزنبيت برواي نبيت بپاداشتو بهري چاچي خدائيو بدروي بزانيت و ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردد
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوید
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرة والأولا
1: براسی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا. بگو من ده صلاتی بی سنور من هیا بسر پاش روژو قیامت ده هر وها بسر دنیا ده.
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من اوتا آگادارتان ده کمو ده تان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینید.
0: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچت ناوي مگر کسانی نا پختو درندو خدانا ناز نبيت اوي حقيقتو راستي بدرو دانا وو پشتي حل کردو لبرنامه خدا
0: وسيجنبها الأتقى
1: جا خدانا سو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشيا دور دخرينوا

0: تجزى
1: او جورك سيمالو ساماني دبخشيت بود دلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككست ساكي چيواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: چونك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلنده سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند ومهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت وكاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاريكا يكي زوي دادا پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگارت دست برداری تو نبو و وازیلتو نه نبو خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش وثیان پروردگاری محمد وازیله نوا ایتر خدای گورا بدروی خست نوا
0: وللآخرت خیر لک من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روش چاک تربو تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوند الناز نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نی بینید به تیوی و خیرا دروی لیکردیت و لا نی با سازاندیت و حواندیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايت دايتو رين موي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر وو دلی مرنجینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به جارو داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربك فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باس یان بکا لجی خویان دا بکار یان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوي كبشتي توي هلاكو ماندو كردبو
0: ورفع

0: القدر
1: اما براسي قران ما اندا بزاندو تخوارا وا لشوي شي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانغ ريز دارو خير دار ترا واتا باداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوتکان بو جوه گرتن لقرآنو حتا دوای
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسودیو آشتیو همنیو رحمتو مهربانیا حتا کاتی بربیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر با ايمان و باوري دامزراو بتما بوني پاداش و رحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا هتا بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر دادخوینه توا که قرآن
1: فيها كتب قیمه
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیه.

0: براستي اواني بباور بون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دوزخو بنامري تياي دابو هميشه دمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردوة شاكا كانيان أنجام داوا هر أوانا شاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگو من آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتین و حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجد و تروکا
1: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
0: ايا او جوره كسان النازان انتي بيش ديد كاتيك لغور كان هنران الدرو وزندو كرانوا هرتيج لسين كان دا هيا هر همي لكارنا مكان دا بتو مار كراوي اشكرا كرانو خرانه بردست
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
0: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يشيك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چي فيري كردويت كالقارعة شي
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: چه وكانيش وكو خريشي كراويان لديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جاوی ترازوی خیری سنجین بیت اول لبارو دوخی چی خوش و آسو دادا جیان دبات سرو زور پی رازیه
1: و اما من خفت موازینه فا امه هاویه
0: اوشی ترازوی خیرو چاکی سوگ بیت گناهی زور بیت او دای چی او دو زخه باوشی بو کردو توا
1: و ما ادراک ما هیه نار حامية
0: جاتو تزاني هاوية چيا اگريشي زور ستينر و بلس دارا هر جيز خاموش نابيتو تيني كم ناكاتو لكولي نابيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچنا هل پکردنو پیش برچتان بو زور کردنی مالو من دالو سامانو کوشکو تلارو حتا دوائی یوی سرگرمو سرگردانو بے آگا کردو اللہ خدا ناسیو دینداری حتاو کاتی کدمرنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکوا
1: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لما ودواد زانن تقريكتان بو خوتان قرتوتوا تبلايكتان بصر خوتان هناوا ديسان ودليم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانینو دلنیا یچی تواوا و بی آگا ندبون لخدا ناسی سوین بخدا بگمان دوزخ دبینن دوزخ یچی توقی نرو پر لآزارو ناسورا
1: ثم لترونها عین الیقین
0: دوباره سوین بخدا دوزخ بچاوی سرتان دی بینن با آشکراو دلنیا دبن کچند سامناکا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو نازو نعمتكان دنيا چونتان پيدا کردوو لتشي دا بكارتان هيناوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: سوين بزمانا سوين بكاتي عصر براستي آدم زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباوريان هنا وو كارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوو أموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا بابندي حق بن بابندي حقيش بيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
0: هوارو آهو نالبو هركس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيبو عاري خلچي ددويت او کسی مالو سامانی زوری کو کردو تو او هر خریشی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیه
1: یحسب ان ماله اخلده
0: واد زانید براستی کمالو سامانه کیده بیت هوی تمن دریجی و نمری بوی
1: کلا لینبذن فی الحطمه
0: نخیر سوین بخدا بسوچی و رسوائی فرید دریتن ناو حطمه و
1: وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده
0: جاتو توزانی حطمه چیه بریتیل آگری داجیر ساو بلیس داری خدا

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودا بین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: ايا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو او جوار كسأ ويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسیج نادا تا خواردنو خوراک ببخشید به هزار و نداران.

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس داروا هر وهاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی چن راو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تایفکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترم صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام بو سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خداي كناوي الله يا خداي شي تاكو تنهايا بها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پايا دارو ده صلات دارا نيازي بكزنيو هموان اتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بيوستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيج كسي لنا بو خوشي لكز نبوا هرجيز هاوتا وهاو شيو دصلا داري شي ترنيه كلا بران بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا ده گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيا دكن بفعلو جادو نيوان خلچي تيك ددن لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنادا گرم بپروردگاري خلچي بپادشای خلچی، بخدای خلچی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه پیامی نور. پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته. بررس دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد وصناء بو خواي پروردگار كنعمتي إيماني في بخشيوين ولناو إيمان دارانو شون کوتی پیغمبرانی شا کردوینی به امتی خوشوستکی خوی سردارو سروری گشت پیغمبران حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم که رسایی نجیر تشکی پیام نوری او پیغمبره پیمکو ابینو کل راسی دا زور پیوست همیشه و بردوام آوها حلقه ببسین بو اوی نعمتی ایمانو منتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بخی نبیری خومان هر وکو صحابکانو هاولکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم حلقو کوری تایبتیان بستوا بو اوی بیر لنعمتی ایمان بکنو بیر لنعمتی پیغمبر بکنو صلی الله علیه و سلم وکل حدیثه که امام نسائي بمن اجريت ولا معاويه كري ابو سفيان كفي غنبري اخوا صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابي تيبري بلاي حلقيك يا اصحابها ولا كاني كحلقيان بستبو في غنبري اخوان فرمي ما اجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك يا رسول الله اي مكوبين توبوا اوي عباده بكين وحمد وثناء اخوا بكين لسر نعمتي ايمان ولسر نعمتي تو كخوا هدايتي داين بو ايمان واسلامتي ومن علينا بك في غنبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي سوينتان ادم بخوا هيك اي ويدان نشان دو الا او نبي او انوتيان سوين بخوا يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك عشان في غنبر إخوة فرمي أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم من لو نبيك قمان ملدانشتنك تانهبو بيوا سوين تان أدم ولكنني أتاني جبريل فأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة أو جبرائيل هات هوالي أوي بيدام كخواي پروردگار شانازی اکا با ایو بسر ملائکه و فرشتکانی خوی خوی پروتگار ام همو نعمتی با ایم بخشیوا ام زویی با ایم راخستوا با زندویتی و با مردویتی ایم لباوش اگری والارض فرشناها فنعم الماهدون ام آسمانی با فراوان کردوین والسماء بنیناها با ایدن و انا لموسعون ارائشی داو بم همو مجرات وأسير وكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أم قردوني لبو إما مسخر كردوا لبر خاطري إما دروسي كردوا بأسماني بزميني برسماني سخر لكم ما في السماوات والأرض أم هم نعمة مادي ومعنوي بثر إما رجان دوا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها خوای پروردگار منت ناکا بسر بانا بواتا یکی تر دستواجی منت بکار نایره لبو ایمه تنها برامبر دو نعمت خوای پروردگار منت من بسر اکا نعمتی یکم بریتی لنعمتی ایمان و اسلامتی یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی
2: إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان خوامنتي هي بسر إيوة كنعمة إيماني في بخشيون أزان النعمة إيمان يعني شي يعني أن الله يحبك خواخشي أوي بوئي نعمة إيماني في بخشيوي شنك الله ولي المؤمنين خواك إيماني بكسك نبخشي ولا ثر كفر بأبرواي بردوام بو أو بلغير ثروي كدجمني إخوة شنك الله عدو للكافرين والله حيفة كسك خوا نعمة إيماني بي بخشي بي خوي بزعيف ولا واد بزاني خوي بفقير بزاني خوي بكلول وبكزول بزاني أما سرمايه معنوية قورترين سرمايه معنوي بريتلا إيمان نعمتي دوهم كخوي پروردگار منت أكاب سرمانا بديتي إلى نعمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خواه أفرمي خواه منتي كي زور قوريه أبصر إيمان داران كبيغمري بيبخشيون بوأوي قرآن وآيات كان إخوان بخوانية وبصريانا والتسكيان بكا وخاوينيان بكا تو فيني نخشي جوان وخالي قرنجيان بكا لهمو قرآن خواي پرودگار عقوبة هيتش قناه يكي دانا ناوا بويكا كردوا چاكا كان إيما هل بوشينيتو هر قناه يك خواي پرودگار هر شيء آقري جهنمو عذاب وعقاب خواي كردوا تنها بو دو گناه نبي خواهي پروردگار هرشي پوچل کردنوي هتي كدوي چاكو اعمالي صالحي هيا هرشي هلوشان نوي اكا او دو گناهش يكمين يان شريكيو هاو بشيدانان بو خواه انه من يشرك بالله فقد حبط عمله لئن اشركت ليحبطن عملك هر کسی که هاو باشی بخوا قرار بدا خواه یکی تر بکاتا شریک خواه لخوایتی و لپرستش و عبادتا خواهی پر بردگار فرمی حچی چاکی هی هر همی حلوشنی تو گناهی دو هم که خواهی پر بردگار هر شی حلوشان نوی چاکا کن من لی اکا بریتی لبی ادبی کدن برانبر با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بی ریزی حلوستي نشاو كردن برامبر ذاتي پیغمبر كسايتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا بأدبيك لخزمة أم پیغمبر عقوبكي چيا أن تحبط أعمالكم نيوشتان رجوتان حشتان جهاتان صدقتان سو نيوشتان خواه پرستيتان نيباكي ودلباكيتان خواهي پروردگار مترسي اوي هي هر همي حل بوشنن لقرآن خواهي پروردگار حتشي پیغمبر هي بناوي خواهي وبانكا يا نوح يا موسى يا إبراهيم يا آدم بلان بو يك تاق جارش خواهي پروردگار بانگي پیغمبر نكدو بناي خواهي إلا همو جارك يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر شنك قلو نتوكاني پیغمبران پیغمبركاني خواهي بانك دبي بناي خواهي يا نوح يا موسى خوال قرآن توماري نكدو بو إما كسر دنشتيان كالو ميان كا بلام يك جار اعرابي اكي دشتكي لدور وهات لپشتي ديوار وباني پیغمبري كريا محمد قرآن بارنا آسائي راقيان اعلان حالتي طواريك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا لكن بيغمر وكو بانگی پیاوی کی تیادی لخوتان بکن هر پیغمبر یک قوم و گلکی چن یک ناو ناتوری خراب یان دابه تا پالی پیغمبران او پیغمبره بخوی دفاعی لخوی کتو خواه باسی حضرتی هودمان بو اکا قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قومي ليس بي سفاهة قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين باسي حضرتي نوح مان بو اكا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قومي نوح بحضرتي نوح انا هاتشي تماشيتو اكين تو هاي تقوم رأيي وبدبختيك زور خرافة أي نوح قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين بلام كاتك دي رزي بلام بربا بيغمر أكري كافرو بيبرواكان ناو ناتورا أدنا طالي بيغمرو كسايتي بيغمر صلى الله عليه وسلم خواب خيري فعل بيغمرك ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئ وأفرمي أوانيك قال طبتو أكن خمان شاريانك ليقربو خم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي خوش أبيس أزانم دلتون أبيه بمهمو بيرزيونا وناتوريك بوتو درسك دي إنا كفيناك المستهزئين ويا صحابة كاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شنك بيغمبر يا الناس يوا أو بري تعظيم بيغمبر إخوة بدو صلى الله عليه وسلم أو بري أدب يان بكار هنا ولا خزمتي بيغمبر كاتك لخزمتي بيغمبر أبو بن كأنما على رؤوسهم الطير كسك بلورك بالندك بسرسري وبنيشي شون خوي كراكا وخوي مات أكا بو أوي هل نفري أصحاب ها ولاني بيغمر لخزمة بيغمر آوها أبن صلى الله عليه وسلم أو حديثاني كباسي شمائلي خلقي بيغمر أكا بيغمر إخوة شاي مباركي شون بوا ريشي مباركي شون بوا عمامي شون بستوة توا ناو شواني شون بوا بروي شون بوا أو حديثانا شيوخي صحابه بو إميانا قراواتو شونك پیغمبر تماشای کرده من اوان نه انتوانی و تماشای پیغمبر کن تاوکو تیر دلی خویان تماشای پیغمبر بکن و بتوانن بو ایمی وصف کن ای که بو ایمی گراواتو الا او صحابانی که بمنالی لخزمت پیغمبر ابو بن صلی الله علیه وسلم اکو انسی کری مالیک اکو عبدالله کری امام عباس اکو امام علی که هر بمنالی لخزمتی پیغمبر ابو صلی الله علیه وسلم وتعظيم ذاتي بيغمر إخوان كدوا صلى الله عليه وسلم بأدب لخزمتيا وتعظيم ذاتي بيغمر يانك شر يانك كدوا لثر آيو دزوجي شر يانك كدوا لثر تفي مباركي بيغمر لثر طلا كاني الريشي مباركي وسري مباركي كاتك حلاقي بان كدوا وثر الريشي ريخستوا بمردويتي وبزندويتي أدب يان لبيغمرو لمزقوتي بيغمر ولا روزي بيغمر إخوانك دوا صلى الله عليه وسلم مام عمر لمزقوتي بيغمر أدان اشتبو قيلة بياو يكبو دو بياو بدني بس قساءك أن مزقوتي بيغمر هات ملي هردو كاني قرتو هناين أدرو فرمي خلقي كون متان ريبوار لطائف وهاتين فرمي والله أقر ريبوار نبونا يا خلقي مدينة بونا يا تنبيا ما كدم شون لخزمت بيغمر أدان بنسكنو شون لخزمت مرقدي بيغمرو مزقوتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم دين ختان برزكنو أدبيا لفرمايشتي بيغمر كردوا صلى الله عليه وسلم لشاري بيغمر كردوا صلى الله عليه وسلم إمام مالكي كري أنس أقر حديثي بيغمري خواي بيجي رابايته غسليكي أكرد دزنوجيكي جواني أكرد ريشي مباركي شانا أكرد عطريشي لخوي أدا إن جاء لثر أجنو رو قبل دا أن حديثي بيغمر إخوائي قرأي شونك إفرمو كاتك من فرمايشتي بيغمر إخوائي قرمو حديثكاني بيغمر يعني هناسكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم من واعزانم لقل هناسي بيغمر أجيم صلى الله عليه وسلم أهل الحديث هم أهل الرسول إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أجل لخدمة بيغمبري شانين، لخدمة ذاتي بيغمبري شانين، لخدمة هنا سكاني بيغمبران صلى الله عليه وسلم. هرجيز إمام مالك سواري ولاخ نبو ولا شاري مدينة. فرميتي من تون سواري ولاخ بم لشاري كا لخاك كا كبي غمري لباوش قرتوا ولا آميز قرتوا. أبم شوازة تعظيمي بي غمري إخوان كدوا صلى الله عليه وسلم. في بروتجار لقرآن تنها وصف الرسالة كي بي غمرناك وصف ذاتي بي غمرك وصف شاوي أكا ما زاغ البصر وما طغى وصف ضلي أكا ما كذب الفؤاد ما رأى بوين لن بي غمر هاتو رئيستو رسالة كي بيروزة في غمر إخوة خوي كي بيروزة كي في آية أجل ذاتي في غمر خوي بيروز نية بو خوا باسي سيني في غمر أكا ألم نشرح لك صدرك بو باسي زباني في غمر أكا ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى بو باسي شاي مباركي أكا بو باسي دلي في غمر أكا صلى الله عليه وسلم وصفي ذاتي في غمر أكا كفي غمر خوي يكبر شنورة لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله نور السماوات والأرض. قرآن كشك فرمايشتو كلامي خويتي هر نورا بيغمرا كي ايوش يك بارچا نورا. حضرت عائشة فرمي خريكي درزو درومان بوم شراكم ليكو جايا وو درزيكم لدس كوت عرز لبر تاريكي هيچم بينا كرعا لو لحظة بيغمري خواها تجبرو فرمي والله وكو روج هل بي شوركا وهارونا قويوة جوركا رونا قوية ودرزي كم دوزي خوا وصف في غمرتا أوانيك آوها في غمر يا الناس آم نوريتي في غمر صلى الله عليه وسلم بچاوي سري خويا بنيو أنا بويا قورترين حق واجبي في غمر لثر أمتك بريتي لشي باش ناسيني في غمر بريتي لتعظيم كردني في غمر وأدب بكار هنا لخزمة بيغمرا. حتى علماء كان اكلا مفسرين لطيفيك جوان باسك علي ساحرة كاني فرعون بو يخواي بربرقار هدايتي دان شونك أدبيان بكار هنا لقل حضرتي موسى كاتيك مبارزيان كرت بو اوي معجزكي حضرتي موسى سركوي ياخو السحري اوان أدبي كان بكار هنا برامبر بحضرتي موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أي موسى إما سحري خمان بكين يا تولى بيشا قوتشاني خد فرادي أما أدبا برامبر بحذتي موسى فري آيان كو خواي بربرقار شكورة باداشي أم أدبيان برامبر بحذتي موسى عليه الصلاة والسلام أو بخواي بربرقار شرح صدري كدن إيمان هنا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. أدب برامبر بفيغمبر برامبر بسنتي برامبر بسيرتي برامبر بناوي كاتيك أوتري محمد وشويس بلين صلى الله عليه وسلم كسيك نالي صلى الله عليه وسلم فيغمبر أفرمي أو كسب بخيلة بخيلة بو مقامو بلو بايك أخوة بمني داوة كاتيك أنوسين محمد بنوسين صلى الله عليه وسلم نك بنوسين صاد صادق بكينو لجاتي صلى الله عليه وسلم داليك وخيك بكين يعني لجاتي درودي خواهي لسر بيه. إمام السيوطي لتدريب الراوية أفرميه يك من كسك أو بدعي دامذران خواهي تعالى دسكاني إفليش كرت كسك بخيلي بكا بدوشة بو بيغمري خواهي بكارني يعني صلى الله عليه وسلم أو دسبرزي كبخيلي أكالويك لجاتي أوي صلى الله عليه وسلم بنوسيه صادق بكى لجاتي صلى الله عليه وسلم بو إخوائي بربدقار كاتك باسي بغمرانا كأفرمي ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات هرشي بغمر هيا بينات مان بيبخشيون معجزات مان بيبخشيون بلان لباسي بغمرا صلى الله عليه وسلم أفرمي بغمر خوي بيني بغمر خوي معجزية حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أقول خواي بروتجار باسي پیغمبرانی کرد به کا پیغمبرانی کردو تا امام ان جاعلک للناس اماما اگر باسی پیغمبرانی کرد به بوی کا خلیفہ اخوان لثزوی ان جاعل فی الارض خلیفہ یا داوود انا جعلناک خلیفہ فی الارض اللهم کاتی کا باسی پیغمبر اخوا کا فرمی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اعودسيك اي خنن اعودسي بيغمر وهايا بخنن اعودسي قدره اخوه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم زكاه مال المسلمين لا دولة من كان كوكر وري بقدر كاتك في غمري خوا وري أجري خواي بربرجار أفرمي أو من ورم قلت ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات أو ده سيف في غمر خوا أفرمي أو من ورم قلت بوي خواي تعالى لباس في غمر أفرمي هر في غمر يكمن روانك ذبي عهد بلين من ليور قرتوا أجر جيشتي ببيا غمري آخر زمان وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم جيشتن ببيا غمري آخر زمان لتؤمنون النبي ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد خواب لینی لی ورگتو ابی شونی پیغام ایمان بیری بو پیغمبره و شونی او پیغمبره بکوی باسی حضرت موسی کرا پیغمبری خوا فرمی بل یا موسی پیغمبری کی گوری او کلیم الله یا بلا والله اگر موسی کری عمران استا زندوب وایا ما وسعه الا اتباعی خوای پروردگار لی قبولنا اکر الا ابی شونی من کوتا خوال پیغمبرانی قبول لقا إلا أبي شويني بيغمر بكون أي لأيمي شون قبول أكا شون لأيمي قبول أكا أغا شويني بيغمرنا كوين ياخد ريقو ريشكو سنته سيدتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بذركين بو إخواي بالودقار وشياني ما نداتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب تاقد درقايك برازبون إخواه تنها درجاء في غمرة أقربت بإطاع إخوابك ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله أقربت بإخوة رازي كي أبي في غمرة إش رازي والله ورسوله أحق أن يرضوه سنك في غمران يتر هولو كشان أدابو أوي خوا رازي كان لخويان لباس حذتي موسى كاتي كميقاتها بلغ الخواي بالبردقار حذتي موسى بيشي هاولو أصحابكاني دايوا أواني لباش جهشت خوي پروردگار فرمي وما أعجلك يا موسى قال عجلت إليك ربي لترضى بو أوي رازي بي بو يبلم كد فلي مناجاتو قفتو قوم بو لقلتو بلام خوي پروردگار كاتيك باسي پیغمر أكا إيش أكا بو أوي پیغمر رازيك قد نرى تقلب وجهك في السماء كاتيك پیغمر إخوا حزي أكد خوا قبلي لبيت المقدس وبو بقوري بو مسجد الحرام خواه فرمي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى خوائش أكابو أوي بيغمر رازيك ولسوف يعطيك ربك فترضى باب أعطى للغة عربية دو مفعول دوي لرايك مفعول باسكراوة حذف كدني مفعول لزباني عربية بو تعميمة خواهنا فرمي چيت بي أبغشم ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني هرشي يكتب توي أي محمد خوا أداد كاتيك أم آية دابزي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي ولن أرضى وأحد من أمتي في النار حتى وكو يك إيمان داري أمتم لآقراب مين يتو رازنا نبا إيمش أمتي كي قرايلي أو في غنبري بين صلى الله عليه وسلم شنك خواي پروردگار لهج كسيكي قبولناك أغر شويني أو في غنبرينا كبير وأجر إطاعي في غمرنا كين إطاعي خوا ما نكر دوا وأجر في غمر إخوا رازي نكين خواي برد قارش ما لي رازي نابي خواي محبته خوش بستي أو في غمر بخيت دلمان دلمان بنوري إيمان منور كي خوش بستي في غمر لدلو درو ما نابر يعني بو اوي او محبت خوشويستي واما ليبكا شويني سنه وسيلتي بيغمري خواب كمين صلى الله عليه وسلم ولا روجي قيامتها لجير بيداخي خير البشرة حشر ما انكيتكم ما انكيتوا. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: برنامج بيامي نور. بيامي نور زنجیر برنامه ای ایمانی محرابی مزگوته. برز دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور. برنامه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تپرین بلای باغچه یک لباغچه کانی بهشدا او ابرون دگل یان بهشدار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچه کانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچه کانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوا بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقراب.

حرف بيتي جردوني، قال فالحق والحق أقول. توي همو زندگي نك يكسا تنفس، توي عشق جر كامل بزانين وبتناسين. أي همو علامة ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجار ناسين. توي أم همو علامة ونشانو تجلي دنيري هشتا هجار ناسين. توين دواجار سعدي قتني هر كدرين حلقنيس فارخزين ما جراز، فارخزين ما جراز. توك كريشمي نورت أم عالمي تنيو دوزين واتبو سالك ريتنها طلبك بابوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان. درختي پيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب. صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاو گي جيانو تواناو گوهري بون. ان الله فالق الحب والنوى دي ايمش بجيانو الهي. خوش بحال يواني احيات كردنو بينايت ببخشين يك بارچ بنوري جمال الدبينن. المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوچي خدا ببند وابستكاني خوي دله اني انا الله. اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دله او منم. خوش بحال يو كسي دواي جيشتني بمقامي تفكر وقران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه. چند جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ون بون ویل بون الهی. چند جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی. نور عشقي خود نسيب مانك نسيب مانك.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخاو دكيدكا حتاوكو ليد بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك. واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار. واتا انفرمودي او دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كابيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا دي خويني هتاو كدبيت ماي اوي خواي قورا لي خوش به، اوش آتكاني سوري الملك كبتبارك الذي بيده الملك دسبيدك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك الله

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روشی دوائیو یادی خواش زرده.

كبو حرف بيت كلمة كبو كلمة نجكتي في بطالة ماكس شجريانية لوشك لوشك وفرتنيك هات سري العالم شيء أنا ما أجري بابا جريان وأنا به هموش أصول يخويه دانش من دان عائشة فلم كان يبيت فيناديه بلال بالأذان في غمر عليه الصلاة والسلام شلون يجكر ويت بلال ذهب ده فلم في غمر يخوها مي آمادن ده فلم شو قامت كأهات فلم شو أن بخوال زور وجملة جرياني بلناو نجكي بيعني كأهات كان يخويه يا بخواو كسي القرآن تيب قاب الراستي ناتواني آياتكان زور بقوته قصي بشر ناتخاته قريان بلان بخوا آياتكان زور زور بقوته بخوا آياتك دو زار بيخينرو سيجار بيخينرو لبن الديني أما كلامي خوايا أما معجزة قولك البيغمرة صلى الله عليه وسلم أما النو زوليني أما تشيد أما نكاته قريان شيء كاته قريان رحمة الله حسني بصي فرمي أقرزاني دو إيمان ما أدي لسي كاته بزانا إيمان ما ويش ذكاتي بستني قرآن أجد تأسيدي تيكر دي وإيمان ما ولا جي خوي دي تغرب خيال صانعها وهيش لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله وإيمان عثمان فرمي والله قد ظلما باق بي قد بيزارنا من الله تكاني خوي هرتيرنا من لي أم خوي بيغمرة وعربة وباش لقصانة تيهجا سفري أسمانا كاني كردو تو سفري شو كردو لقد رأى من آيات ربه الكبرى شون ناترسي شون خاوان هرشك نازاني شيء بهشتكي بيني وجهنمكي بيني وقاب قوسين يودنا ونن ليو نزيق بوتو هج ملكي جزون نزيق نبوتو لبرو أم دزاني أعامه شيء انقصانو براستي بايخي وسنجيكي لشي دا بلا موي بي آقا عربي نازاني شو زاني بشي حتى خاش جبكي دالي مبوه قديم شوي كان پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لمزقوت هنده ايشو كارو باري هابو دعاي درنگ هاتو كهاتو هاتا سرجيغا پالكي دعاي فرمي يا عائشة وريني أتعبد لربي الليلة اگر ريگم بي حزكا ممشو لغا خواه خواه مادم سبحانه وتعالى وتم الله پیغمبر خواه من پیم خوشن لهم نزيق بي ولغا الله وشا اوه خود پیت خوش لهم نجح خوش چی پی خوش اوپ افرمي دستي کر بنيوش کرده لن يشركها فرمي فرمي اسكات اخوار بشايا ورد ورد هون هونات اخوار بخوا فرمي لا ركوعانا وستايا ولا سجودانا وستايا ولا هستانانا وستايا سر كل مباركي ترك ريشي مباركي ترك جلكي ترك كرس لدانشين تحيات وسجدكش خولكي بردمشي ترك حتى فرمي بلال لو ساتي هادو تي بيغمري خويا ساكاتي بانغ بسم بانغ سيكا بيغمري زولا قيري عليه الصلاة والسلام فرمی ای پیغمبری خواب بود چیه گریه؟ ای خواهی گوره مهربان لهم گناه کانت خوش نبو لو پیشینه و لدوائینه فرمی بلال افلا اکون عبدن شکورا ای باشه او همون نعمته گوره دراو بمن ایشی مروف نه بی سپاسی خواب کم داستی لقد انزل علی اللیلتا امشو چن آیتی که بودا بزی و ویلون لی من قرأها ولم يتفكر فيها ای هاوار بحال یو کسی و آیتانا بخونتو بیدی لینا کاتو دعيتك كتاي سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أتادواي بوشي أواني يتفكرون في خلق السماوات والأرض ولين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار أي هاور بوك سيام عيتا خيانتو بيري لنا كاتو عديس تماشي وعسمانك تماشي سرزويك تماشي خوتك تماشي سوار دورك بيرك لو أمهم برنامج رجي والذكارية خواهيشي قول الدائنة وبيهودنيا سبحانه وتعالى ابن مسعود فرمي الرجل يعني تي ابن مسعود ولا وتم بري يا غمر يخاف فرمي عادي قرآن أبو بخير وتم أي يا غمر يخاف أقرأ عليك وعليك أنزل من قرآن أبو تبخير مو أبو تذاب زيوا فرمي آخر إني أحب أن أسمعه من غيري من حزكم لغيري خام وبي بيستم فرمي باش أفرمي قرآن أبو بخير دولة سورة النساء وهات آيات السليق جيش ما ويف كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أي هاور بحالي وخلقاء للرج قيامتك همي وستاون بيغمبر الشايات كان بصر بانك دكري بوي ببيت الشايات لسر أمتك وتوش أي محمد ديانين دينت كان بالشايات بصر أمتك فرمي حسبك راوس فرمي كم عيناه تذريفان فرمي أسك بهون هن ليتخوار شكا أو دزاني أو شايات يشان قورية أنجا بزيب أمتك شايدته هجد صلاة شيء إلى القيامة توجه المجامة دي أنت قريانا هي لترسي نار رحتي كان وسقط الجوال كان يرجع القيامة.
برا فرمی لە جنازەیەک بووین پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هات فرمی ئەم قبرە بۆ شێوت یان فلان کەس فرمی من شونو بەرامبری بزانم چیەکا زۆر نزیک بۆ زۆر بە سەرنجەوە تەماشای ناو گۆڕەکەی کرد بڕوا کە فرمی لە خۆی فرمێسکی هات ئەوەندە فرمێسکی هات ئەوەندە گریا حتا ڕیشی مبارەشی تەڕ بوو خۆڵی قەبرەکەی تازە هەڵیان کەن بوو تەڕ بوو تکەتك هیچمان قسەمان ناکرد دوای ڕووی تێکردی فرمی یا ئیخوانی لیمیتری هذا فاعیدو برایانم بۆ ئام ڕۆژە خۆتان ئامادەکەن ئیمامی عوسمان لە فرمی ما ڕەئیتو منظرا قەت ئیلا والقەبر ئەفضع منه بەخوا هەردی منێکم بینی بێ لە ژیان متوەقێنەرنە بۆ بەهێندەی بینینی ناو گۆڕ ئەم مرۆڤە سەیر دەکەی بە تاقی تەنیا لێوا بەجێی ئەڵدرێ فڕێ ئەدرێ کەس نایە بلێ لەبەرەوە گرنگە کە دایمە سەردانی گۆڕکەی زور القبور بران سرداني غورستان كان سرداني نخوشگان كان اين سر مرگان تذكركم الموت بو يمردن تان بير بينته فانها تريق القلب ضل نار مكات تدمع العين فالمياس الى الساو دينا تخوار وتذكر الآخرة وقيامته ببير دينا تو انسان مسلمان دبي زازا بروا سما شيء او شنش كاكا ويتر تو اسشي سلامي عليك يلي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله يمر بما ويجتد دقينا لا تال تو بس ما بقيت الله ئایا خۆ ئامادە کردووە بێ بەڕاستی ئامادەکردن پێغەمبەر فەرمی ئەکیەسوهم ئەکثەرهم للموت ذکرا و ئەحسنهم لما بعده استعدادا زیرەکترین ژیرترین مرۆڤ کەسێ لە هەمووان زیاتر بیری مردنی هەیە و لە هەمووانیش زیاتر خۆی ئامادە کردووە بۆ دوای مردن ئێستا ئەگەر بڵێن کاکە نیم ساعەتی تۆ سەرەتە حازری وەسیەتە حازرە هەموو شتەکانت تەواو حسابەکە وە سەفەرەکەس بەڕێکەوی اما پرسیاری که همو دبی لخو منی بکن عبدالله کوری عمری کوری عاص خواه لخوی لباش رازی بیا فرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام شویشان او آیاتی خیان دوا ربی اینا هن اضللن کثیر من الناس دعا که پیغمبر ابراهیم خواهی او بیا باورانه خلکانی چی زور یعن لخشت بردو فمن تبعانی فا اینه منی او ایشون یقسکانی من کبی ولا منا ومن عصانی او شی سرپیشی من بکا فا اینک غفور رحیم تو زور مهربان و ببزی فاشنا قصكي في غمر عيسى خوانو عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك خوايا قالوا أنا عذابهم يا عبدي خوث وإن تغفر لهم قال ليش يا خوش بي فإنك أنت العزيز الحكيم خوايا تو دانا بتوانا إلى سرها مشتي أنجا دستي درس كدو في غمر صلى الله عليه وسلم هدي فرمو اللهم أمتي أمتي أفرمي إتر أقريا أقريا وهدي فرمو خوايا أمتكم خوايا أمتكم أما نقريا بأمتكي أفرمي لها تا بوشة وخواي قولي جبريل ناد عليه السلام ولا يبيغامر برو بي بلا يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك برو بي بلا خمي نبي أو أو بي خوش إما يواي بويك إن قبل أمتك بلقنان نبي بهي الشيوي أو خواه سر بشكي كلا سلوي نيوي أمتك بشتا بهاش ديان شفاعة رازي نبو بنيوي فرمي الشفاعة فإنها أعم وأكفى زورترو هموان دقليتو عبد الله كريم عمر خوال أخوي لباش رازي بيا فرمي إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجيرا في غمر عليه الصلاة والسلام نيجي رجيلاني بوكر دين باش ياني ركوع وسجود إذا فرمي لنا نيجيك يا دستي كده قديان لبرا يكسر أمام الليبس فرمي ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم خدایا بالیاند پیاندم حتی عمل نبیانه بمسزایان نادی ربی خوایا الم تعدنی الا تعذبهم وهم يستغفرون ای تو بالیاند پیاندم اوان داویلی بردن کلم سزایان نادی خدایا او تا ایم داویلی بردن کن سزا من مدولی من خور بیار رب العالمین دعایی که سلامی دعای فرمیان شیش فرمی خوای گورا پرچه اگری جهنمی نزیکر دو اعوا بینیم لترسی او اگرا او دعاي مخنت وقريان امامي علي فرمي لغزاي بدرين شو قيشون يتأوي سياسة الشوار دكسين هوال ما بيقيشتو كان هزار كز لمشيكة كان بهر بالوان وزر بزكان يعني وبششي تواوي جنگ هاتون بو جنگ لقل ايما يعلم صح لا شوالا كا ايما زور دورين لمدينة پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور خمي بسو كاما يكم روبا روبا نوية او شوش کمیک باران باری زور به من هیلاک بود همون من خواه من لیکو
لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهم خمان ليكذبون الشكت ماندوبين لا خفت ولا ثرس ولا ماندوبون ولا هميان إلا في غمر النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح أو شو أن أخبر في غمر عليه الصلاة هل شو أن يجي كدوا قليا هل شو أن يجي كدوا قليا يفرمو خوايا نصرك التي وعدتني خوايا أسرك وثنيك بليانت بيدان ببين الذي خوايا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض خوايا قال أم كومر لنا وشنيتنا فرسلي لسر زبيا خوايا صرنا قدر سريانا هل نجي شو أن يجي كدوا أقليا أقليا حتى بياني بو دعي وشك غزاي بدر توابو حفتاه لمشتكين أسير كلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما ترون في هؤلاء الأسرى هذه ورن رايوشتان بيكم شبكين لم أسيرانا إمامي أبو بكر لهم كسب رحمة البو فرمي بيغمر إخوة هم بنو العم والعشيرة وأنا همي آمزا وخاوزا وخزم كسبكالي إيمان من بيان باشا كتب رباريش عن لور قدي وكو في ديا بوي هي زوتوانا عيشيش بيبو ايما بلكو اواني شواهي دياتيان باو استابيان كوجين لدز درش في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي عمر توليش وثي والله علمي في غمر إخوة أمانا أئمة الكفر وصناديدها أمانا سليهمو كفر كان أهل مكة وهرج جربزو بعلوانك هرج دجمناني خواه في غمر تو عقيد بعلي كبرياتي بابي كوجي فلان كسي خزمي من بين بيشربان بيكوجم هل يا كمان بوي بي سلمانين لا إخوة كإما أون دخ ولا أبراء من لضلانية برامبر ولا من لضلانية برامبر دجمناني إخوة في غمر عليه الصلاة والسلام دعي رابوشوني إمامي أبو بكري في باجبو كتشيب كاد براباري كان لأول قريب وآزاد يانك هنده شي ديل بديل هنده شي مثلا هر آزادي كربوي مسلمان بي هنده شي شي با هنده من علاني مسلمان في خلان دواري مسلم كان وهندي شيء ببرحارة أفهم يا بياني شو ما هو خدمتيان سير كان في غمر عليه الصلاة والسلام لقال أبو بكر هذا قرين أبوه قرين خيرة بعدين تم قرين أجد بوش هو كاركي شيء أجد أي زلم بابي زلم قال ناي زلم هل قال ثان دقرين لبريه في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة أم دارابيني والله أسا أخوات ديمانيك نشان دامكم شي ما كردوها مدية ورمان يعني حفتا لبيباورانا كشتو حفتا ما لي أسي كردون لتولي أوي أمبارا ما لي ورقلتون لأحودا بهمان جمارا ما دية ورمان يعني حفتا الشهيد بحفتا برينار فرمي بواقل يمكا صحابة كانم أمشيان لبيش فأيقول آياتي دابزان ما كان لنبينا أن يكون له أسرى بيغمر شون دبي أسير داني وبارا ورقلي تريدون عرض الدنيا يودة تاني وسامانة شي دنيا بدأ بينه والله يريد الآخرة خدا دي وقيامتان باتي كواتر رأب وشون إمام عمر لو يدا بسان تربو ولو دواتي جوانا يشي لو أنا عباس إمامي بيغمر بدي بي كشتا بيغمر صلى الله عليه وسلم عباس دي وبيغمر صالحة قوري ويش فاهمي هداية داندون با أميرنا وشكان وبيعي صالح وركو بيكو بخوا صلحة كانت أرحم أمتي بأمتي أبي بكر برحمتين كسيمن بأمتكم أبو بكر بلان أشدهم في دين الله عمر بيدا قريتين يعني لو كس ياساس الوربي كقرآن السنة الوربي إمام عمر كل خطاب بلان نقرأ سهل عمر بأبو بكر دولة العمر ولهم يعني رازيد أنا زفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لتمني الشخص أبو يان دواتر وفرمي خواهي قولي من نالشي في بخشي لما ريق قبطينا ينا إبراهيم زوري خوش دويس تمني هجدس مانتي برام همو جاري في غمر عليه الصلاة والسلام دات شوالاي ماشي ذكر بوني ذكر والله يتنى خوشك كان خوشك في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بوم بين نو هنا نو نخوش شكيد جرجي خان قيش تحالتي سلامر في غمر عليه الصلاة والسلام كريا باوشي كسيدي من عليه كجيان ششاني سنة سختة في الميسك لتشايها تخوار عبد الرحمن فرمي توجي في غمر إخوة فرمي عبد الرحمن أما رحمه بزي إخوان في الميسك إن العين تدمع والقلب تحزن شاف فرميسك در يجيد ضليش غنبارة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تنها أوجد الله إنك خواب
پیر رازیه بلان براسی اینا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون یم بکوشی دعای تو ابراهیم زو دلگرانی انا زفرمی اگام لیه بکا کشا کشی لک شکانی پیغمبر علیه السلام طبعا شوار کشی ها وسیانی وفاتی که دولش یعنی خویا فاطمه شش من دوای پیغمبر علیه السلام و مکلثوم یعنی وفاتی کرد پیغمبر علیه السلام هاد لگل جنازه که فهم لسه قبره که دانشته بو زور بایه گیری ها باک شکی که وفاتی کرد فهمی اسی که چاری هات اخوان و سامه فرمی زینبی کچی پیغمبر علیه السلام کچی که هبو نای امیمه بو پیغمبر زوری خوش دویز علیه السلام کچه زایتی ماشی دکردو بباوشی انا حتی لنوی جال لباوشی اگرد که اشوا رکوع داینا اشوا سجود داینا تحیات دانی جایی هنال لباوشی داینا اونی خوش دویست حالتی زور تیکسو نردی بدوی باوشی ها فرمی با باو کن بیدم کچم زور نخوش پیغمبر علیه السلام فرمی برا پیبلا اینا لله ما اخذ و له ما عطا و کل شین عنده بی اجل مسمى فلتصبر و لتحتسب او اخوه دایوتی هی خویتی وشی دیبات ولی خویتی اویش پیبلن با آرام بگریو انشاءالله شعره پادر جا خواب کن دوائی زینب خوی پی نجیره چی تری نردو تی بلی سوی نی خواردو علا بی باو کن بی بولم که پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمی که هات امیمی خسته باوشی و عین صد دیمه نکی جان ششانی بینی زور گرام بوله صدوی فدم عد عینه هدو چایی پر بوله فرمز که هات اخوارو سعیدی کوری عباده فرمی یا رسول الله اتبکی اولا تنها عن البکا ای پیغمبر علیه خواهد دبینم تو دگرید ای خود تو پیشتر بوته ما گریم فرمی اینما هی رحمت جعلها الله فی قلوب عباده ام فرمی اسکان الرحم بزی خدایا خسوية تظليم ربكاني وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وتنهى أخوة يقول مهربان رحم بوك ساناك كأوبا زيا لدل يعناه أبو هريرة أفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لنا شيء إبواء سرداني قوري دايشي كزور قريا أبو بكر عمر شون دعاي قريان زور بيجي شك قريا لبروي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي دعوم كردو استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي داوام کرد خواهی گروه ریگم با داویدی خوشبونی با کم ریگی ندن داوام کرد ریگی سردانی کردنم بداد خواهی گروه ریگی دام بایا گریم که ایشم پینک ری بایی ابن عمر فرمی سعدی کوری عباده سر کردی اوسا پیابی معقول و خاندانشی گوری شالی مدینه صحابیشی برزی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام نخوش کن که نخوش بو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام هات سردانی لگر عبد الرحمن کوری عوفو ابن مسعود و سعدی کرد بیل و خاص که هات جورا و سرنج جدا برا و تو سعد فرمی قد خوضیه جانی سپار و تیان لا یا رسول الله استاد جانی تیان پیامبر خو فبکا فلما راى القوم بكاءه بكوا دست کل دگریان پیامبر صلی الله علیه و سلم زور بر رحم او فرمی همو معركه کسی یعنی پیامبر گریان همی گریان دوای فرمی الا تسمعون آية جوثان لينيك أن الله لا يعذب بدمع العين خوام رفس زانا ذا لسرغ فرميسك كان تشاوي ولا بحزن القلب سزانا ذا لسرغ مباري دلي ولكن يعذب بهذا أو يرحم خواي قولا الرحم بزي خوي وسزاي خوي بهوي زمانوي وإن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه بجور قرياني شيخ زمان مردوك السزا ورقلي لقبره يعني سزاك هندك دفر من سزاي شي نفسيه كاود بيني لي يوتو زور بشوقي بو يدغريت اي يدلي بربي وغديت دبروا بو مردو ما غري زور حتى سير الاجازه بيدراو الى ما جاجا بيرت كيوتو انا سفر من بيغمر عليه الصلاه والسلام مفرزكي سباكي كنار دي بو تبوك لدواجاره حوالي كان مسلمان فرمي استا زيد آلاکی حال گرتو جنگا و دعای شهید انجا جعفر آلاکی حال گرتو جنگا دعای ترس ایش شهید انجا عبدالله کری رواحه آلاکی حال گرت جنگا انجا دعای ترس شهید انجا فرمی خالدی کری ولید آلاکی حال گرت بی اوی کس پی بله ففتیح عاله خواهی گوریا کردی حکاری اوی کسر کن بس دجمنان و زبر یعن لیب دن و رزگاری جبنو پرشک شیشی و سپای مسلمانان کرد آخر زار فمی ما سرهم انهم عندنا اوان استا پیان خوش نیلی ایم ابن
شكوان لباشته زور خوش حالن بوي كخوا فرحين بما آتاهم الله من فضله زور دل خوشن لي حزنا كان قرن الدنيا زاد شكل قريان ابن مسعود فرمي كاتي كزيد كل حارثة باوشي أسامة شهيد بو في غمر عليه الصلاة والسلام زور حزيه أسامة بيني شكو أسامة رش بيست باوشي سبي بيست دايشي كأم أيمن رش بيست باوشي شهيد بو حزك هذه بيني أفرمي فلم يأتيه ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى هر نهاو دوائی که پیغمبر علیه السلام شاوری بو هاد دبردمی وسته که تماشای اسامه کرد افرمی من دفرمی از کات خوارا بچاری گریه که ما باوشی سر شهید بو تازه زیادی باوشی نبینه تو کات یه گریه نکی کمیک هیواش بو فرمی لیما ابطأت عنا ثم جئت تحزیننا آی اسامه درنگ هاتی تلایی ایمه و که هاتی شی تاو ایمه دغنبار کرد أورجت يبري فلما كان الغد جاءه فلما رآه مقبلا قال بس بيني أشكا أوا بيني وشي وشي أنا أسامي وادي بوليتو أفرمي أوي دويني تشمان هذا خو أمر هذا تشمان ديتو دسك دو بقري يعني شي زور شكا باوشي بكري في غمر أشياء لما نالية ولا مالي في غمر أقول أبو زيد كري حارثة بيانو زيد كري محمد لدزداني زيد أسانية بته ابد کره کشی ببینی آوا که کسی نیه ایلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوبا پیری چیه؟ داشتی من دان عایشه فرمی عثمانی کری مضعون برای شیری پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم زوری خوشی است کاتی که هجرتیان کرد دوای سیمان و تر دوای تابونی غذای بدر که گرایه و توشی نخوشی گاتو حالا که زور نخوش بود پیغمبر علیه الصلاة و السلام هات کسرن جیدا لف ساتی او هات جلو چای ابلاغ بو یعنی تس ساتی در سونی جیانا جیان چشان افرمی پیغمبر صلی اللہ علیه السلام هدو چایو دا پوش چایو نوقان افرمی اسی که با خور لچایو دا هات خوار انجا ما شیخ زوئی خور شویست عثمانی کلی مبر حتی کناشتی شی بردی که لای سری و دانا افرمی ليعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي بي أمبر دلاء سري وداني بي قوري أمبر عيني في ابن أسموك هات مصر داني ودوام يجبوي أقل خزمان مامد لفناء أمو حزكم لرابي نشب داشي من دلاء عيشاء فرمي لغزاي بدرا كاتيك في غمر صلى الله عليه وسلم برياري داك أسير كان في ديو بارو باريان لورجل لبرانبر آزاد كردنيا دا يكي لأسيرة كان أبي العاص كل الربيعة كي أبي العاص زاوي بيغمرة صلى الله عليه وسلم مردي زينب زينب كشغوري بيغمرة عليه الصلاة والسلام أسيرة أبي العاص كل الربيع دايشي ناوي هاليك شي خويلي دا كواتت شي زينب برزاتي مردکی پر زهدی بلا مر کافر و مسلمان نبود یشتا هل مکه ماه هجرت چی نکدی لبه برای چی هات برا پاری چی هینا توابی نا کرد زینب که خیزانی تی کچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملوان که یک خدیجه دای چی پیدا بولشوی گواست نویده کرده بیا دیاری ملوان که ایشی آلتم شکا مکشه گوری تیوی یکم زاری تیوی شوکاو ایتر که هاد براکی و تیوی پیغمه خواهو هینا ما بو آزاد کرنیه بالعاصی کری ربیع که دست رکی کرده و ملوان که درکه و پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی پیانه جیره شکا خدیجه زور خوشه ایست او ساعتی بگیر که تو که خدیجه بچنه دل خوشیه او ملوان که پیشکش بانک سیکرد أفرمي زور زور بيت عقل فرق لها رقة شديدة دعيش فرمي إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد الذي وترد عليها الذي لها فعلت
لنا خوتنا الرايوش كن أجب بيتان باشا أسير كي بو بردن وأملوان كيو باريشي بو بنيانو وتيان بسر شاوي بيهم مالي خوات وشيت بباشي مواك فمي بلان بقى أبو العاص بي أبو العاص ورا أبي بالين بيبي بو شرط الرازي تكي رازين كتو آزاد كين شويته ومكة أبي زينب بو بني لها نابي لا يتوبت بتوش يوني بليني داوتي بسر شاو قيش مو مكة بسر زينب بر رزو احترام وإن يرمو بولات بسر داوي خوت أبو العاص بمشي ويت في باريس شف صار لسر كفر دور بولا زينب هلا لا مكة دجيا جاري شان سر كردي قافلة يشي بتشوبو وتجارة دسو مفرزيشي بيغمر صلى الله عليه وسلم هل يعني كتايا سر قافلة كي أم رايكرت أو أسيكرا أسيكرا أو كجزا كجزا بلان دس يعني بسر همو قافلة كي أقرت هم يعني هنا بلو مدينة أبو العاصي لو صحراني زين شك بويا وصلها تاشتو تاريك بويا بدزيو هاتو بو مدينة هات شي بوشو بهوال برسيتي كزينبي خزاني لتشوه شو به واشي خوي كلتي زينب هاتون پنام با زينب ايش قصي نكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش نجيه کر لدعا ويش قصي کر من زينب ايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو العاصي كل ربيع هاتو پنائي پیه هنا ومن پنام داو پیان صلى الله عليه وسلم من ايسای جوتان لیه بو قصي بخواه من ايسای جمليه يعني هل اقام لين يكر بكرواتو کو سيان الله يمجل ايسای جمالي بو پیغمبر يخو عادتی مسلمانان اینجوا هر کسی پناهی دایتی تواب پناه یک کس پناه هموانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو العاصی بینی تی والله ای پیغمبر اخوا من نمیه مسلمان بلام والله همه چی پاری اخوا منی پاری اخوا خلکه ایسا من نویرم بسمو با مکرشم کجون بخوا خیر تان اگر پارکان اوی لمن تان بردو بمنو با بیمو بیم و دا صاحبیم پیغمبر علیه الصلاة فرمی همی با بجرنو همیان باید جرایه و چون مکه شاید مانی هی ناو خویش رو دو مسلمان بو هاتو با مدینه هجرتی کرد دوائی شش سال پیغمبر علیه الصلاة والسلام رد زینب بالنکاح الاول مارا کردنی نوی پیویز نبو فرمی ایسا ایت رجنی خواتو حلالی خواتو تو ربونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لچن موقفی کشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو ربو دايشي من دانا فرمي من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله قد لجيان يعني لبالخوي تورنا بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيانت بيبا يقصد بيبو تعرفنا اللي قلتا بل هركاتي بلان برخواشتي بكرايا بلان بر عينكشتي بكرايا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تورا أبو تورابوني پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاوار هاوار و سنور بزاندن و دزدی و شاندن و زبرگیاندن ببرانبر و خوشیت کردن و اما تورینی امانا اوان ابو او پر تورابون اکی دمشای سوره و توزی دنگی برزکدو یعن دجار دجوری پیوز دنگی برزکدو لو زیادر نبو اما تورابی نشین لیه دین و چی و چی و اللہ کو تعالی تورابوین تورابون وانا بین یعنی اما تورابون زاین بخور عنا قلیان زاین نيش ازاي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوی کرد ولی دعا کن یا اسألك كلمة الحق في الغضب والرضا يا رب اخوايا قصي حق جيجيك لسر زمانم لكاتي توربون ما لكاتي آسايا بو يقصي انكم كناب جيبت عبد الله كوري عمر فرمي من پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاد شيشي بفرمو آيات دم نوسية وحديثة كان دعوی هندي لخزمان ما موتي عن كاكت و پیغمبر يجد كوتايا مروفا همو قصي اقلدم يدت الدر لتوربونا لآسايا شون دي نسي فمال عبا شون بس هاد بلاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فمي پیغمبر اخوة منو اسم حديث كان يتوب نسمو هاد يخزمان ما نواعي عنوت شب كان فمي بنوسه اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق سيان بو ايجاني مني بدستق سيحقنا باللمدة مننا يتدلو لتوربون لكاتي آسايش ابن مسعود فرمي روجي شان بيه وكاو تي پیغمبر اخوة تو لو گرکی ایما ام پیاوت دانا و با امامی مزگوتا که ایما بخوا من همو جار اینی لا اتأخر عن الصلاة دزانم زور ای پیدا سی ایما ایتی قیاسا که امور گرتو لکات یکا دخوم تاخیر اکام بو ایشکانم فریا کام کدیم انجا ازانم نویجا که او
شنی ماو شنی نماو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فما رأيت في موعظة أشد غضبا منهم من يومئذ نبيني ولا جامع وشي ويتو الربيض أو إمامي بانكرت فرمي أيها الناس إن منكم منفرين كل هات أنا خلق لو دين الراوني هات أنا خلق لو دين سهر دكاتوا فمن صلى بالناس فليخفف كل هالك سي إمام بان يرجكي آسان بيبو خلق قران نبيت سن كفينا فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ويلا دواتا ويا بيتوانايا بصالة شوى نخوشة باليتي إيشوكاري هي ويش اسماني كريم أبي العاص كفي عنصم كردي بإمام فرمي اقتدي بصلاة أضعفهم شيئا يعني نيرجكي آسائية تقريبا وكو أو نيرجي عن بوكا دريجي ما كرهو لسجيا يسيروا ولا تعسيروا فرمي آساني كانوا قراني مكا في غمر عليه الصلاة والسلام كان إذا أمرهم دايش من ذانا فرمي أمرهم بالأعمال ما يطيقون أي فرمو وابكن أو كرتوانا أنا أما إيش بكم يعني زين درجة ما نشي في غمر يعني آخر إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله أي في غمر خوش تعسانا أنا في مال يا خوي ما هو كتواني خو عفوك تو خاله هم قلنا هيك سرتها وكتايت خوش بوا أنا إيش تعذب توزيت الدلقرانة ودم شاي سربو توزيت تربوني في وديارو أي فرموا إن أثقاكم وأعلامكم بالله أنا من لها متان الأخوات السلام من لها متان زانات السلام شتك تان بيضلم أوجه بزيكا من يجوك ويهم جنيش دهينا بروجوش دابم دشيشكينا دشقوم شون يجيش دكم فمن رقب عن سنتي فليس مني أما أنني تديني منه هاش كسي آوانك يعني زيادة ريبك لمني شكا إيشك بريالي دابو جنين إيش جان بريالي دابو شوه نخبه اللي ربدوا إيش جان بريالي دابو إيتل اللي ربدوا هم رجي بروجو بي. ودين سخوتان قرانك إن فيكم قوما يتعبدون ويدأبون كسان يكهن لنا وإيوا زور بايغ بعبادة ددان زور خوان ما عندو أكن دقنا آستي سرسام بخوان زور واجه كان خلق سرسام ببيان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنجامي شابه هو عبادة زور يكيوا أو اندل سرسامة عجبي توشبه بيدينا بيت خويا بلي بأولياء حمو خل كافرك على بس من يتيام مسلمان بهوي وخوشي كافر بي وخوشي لدين درجت وكو سوان تير لا نشان داداو دي بيشي ودرات در خويا يقول مهربان هاو كارمان بيبو همو خير يا پنادر من بيلا همو شلو خرابه خويا يقول عاقبت من خير كا دار روز من پرشن دار كا باش من بنسيب كا وای مهربان هاو کرمان بیا با عبادتی زیادتر چاکی زیادتر اشنابونی زیادتر ناسینی زیادتر من با خواه خوامان سبحانه و تعالی با قرآن پیروزگی خوامان با پیغمبر گورکی خوامان علیه الصلاة و السلام با صحابه برزکانی خوامان با پیاو گورکانی خوامان با عینکی خوامان با گشتی یا ربی خواه فردوس من بری و لهمو سزاکانی دنیا و ناوگور و قیامت پارز آمک آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصد زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيب و عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا ياخد بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: أوسا الشيطان زاني دترسنو دودلن سوين دي بو خواردن كامن براستي لآموشغارانم بو ايوو دل سوستانم

جاوكاتا دبنا دو دستا دستيك هدايتو رين موي ورگرتوا دستيش بريالي قمرا يوسر لشيواوي بسردا چسباوا چونك براسي اوانا بيجغل لخدا الشيطان كانشان كردا پشتوانو خوش وستي خوين واجد زانن كاريغي راستو دروستيان گرتوا تبر

اوانا لنا دوزخ دار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو طوليان ليه دسينين.

0: يجحدون
1: اوانيك كاتي خوي اي نكيان بقمو قال تقرتبو جاني دنيا غراو سرگرداني كردمونو خلطان دني جائما امرو اوان فراموش دكين هروكو اوان امرو جيان فراموش كردو لبيري خويان بردبوا اروها بهوي او شوكا دجي آيتا كاني ايمد دوستانو انكاري وبربركان يان دكرت.

0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانا كرد بو سر قومكي جا اويش بيوتن اي قلو هوزم ايوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسي من دا ترسم لروجه چی گورده توشي بلاو سزای چی زور سخت ببن
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
0: دستي دا صلاة داري قومكي وتيان براستي ايما تو لنو قمرا يشي اشكرادا دبينين
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
0: نوح وتي اي قوم هوزم من هج قمرا يكم نيا بلكم من بيغمبر يكمو للايان پروردگاري جهانيان والروان كراوم

بو قومي عاديش هودي برايان مان نارد هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدا يشي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن.